وكذب به قومك وهو الحق.

الله العظيم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال:

0: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم وما ولوا. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد

تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.

إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور.

الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.

شَاءَ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

إِحْدَاهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط،

كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

يَعْمَلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ

قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد

لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين.

الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

مين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا،

يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات.

يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.

آمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.

آياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.

من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا

قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

أنا منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.

عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

سَفَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا

مِلَّتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

بِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ.

وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق

صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا

عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.

هارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

هم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

تذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا

المجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم.

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

يَعْمَلُونَ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ

بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً.

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط

رأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.

كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأ

العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ

سَمِيعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين

الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.

إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.

إحداهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون

ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

رِيحًا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبْ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

أدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

هرما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.

لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.

الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.

السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما

وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب

الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

اهدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب

عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

يظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم،

أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ

أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن

0: بَعْضِكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرق

صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لأغوين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك.

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به.

كبروا فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون

لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضى

تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم.

معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن

أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك

إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها

تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا

وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب

لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله.

يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على

يريكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

الأرزاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة

إنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا

مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب.

حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما

علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.

بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب

0: منسيا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاه.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: سنة الاستدراج في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. وردت كلمة الاستدراج ومشتقاتها في القرآن الكريم في موضعين فقط، وارتبط فعل الاستدراج في الآيتين معا بالكذب: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

0: يفهمون. لكن ثمة ألفاظ أخرى جاءت في هذا السياق بمعان متقاربة. الإملاء: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. الإمداد: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. الإمهال: فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا. وترتبط هذه المصطلحات القرآنية في سياق الاستدراج ضمن منظومة متكاملة تعكس الارتباط من حيث التدرج ومن حيث الزمن والأدوات والنتيجة. فالله تعالى يمد العبد بالنعم ويملي له المزيد من الفرص، ثم يستدرجه ليفحص إيمانه ويقيم الحجة عليه. وسنة الاستدراج قانون إلهي لا يحابي أحدا من البشر. كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية كما يقول الغزالي. وإذا رأيت الله يعطيك ثم تعصيه فاعلم أنك مستدرج بالستر. وعلاقة الاستدراج كما يقول ابن القيم: أن يرى العبد نعم الله تعالى تترادف عليه فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر. ولمن يخشى الوقوع في فخ الاستدراج الإلهي ثمة نصائح: الوعي والمحاسبة الدائمة، حيث يسأل الإنسان نفسه: هل زاد هذا العطاء في طاعتي أم زاد في غفلتي؟ والتواضع والاعتراف بالتقصير، حيث الاستعلاء رديف للاستغناء ونتيجة له. ثم تجديد الشكر بالعمل لا بمجرد اللسان، وبصرف النعمة فيما خلقت من أجله. ويقدم القرآن الكريم نماذج من الاستدراج للأفراد والأمم السابقة. استدراج التمكين الوهمي في قصة قوم صالح وثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. واستدراج الرؤية المعكوسة: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. واستدراج الطمأنينة الكاذبة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. واستدراج الإمداد بالضلال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. واستدراج تتابع النعم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. وكما ينطبق الاستدراج على الأفراد يشمل الأمم أيضا. يبدأ بالرفاهية المطلقة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ثم الإحساس بالغرور والاستعلاء: وقالوا من أشد منا قوة. ثم الأمن الزائف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا تأتي المباغتة: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والشواهد في القرآن الكريم عديدة. قوم عاد: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. في هذه الحلقة نستعرض سنة الاستدراج في القرآن الكريم. اللهم الطف بنا ولا تستدرجنا يا أرحم الراحمين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة، العالمين الجليلين الفاضلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نذكر بعضنا بالغفلة والنعمة، كيف نصون النعمة وكيف نتجنب الغفلة. أهلا ومرحبا بك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذنا الأستاذ الدكتور سعيد البواعني.
1: حياكم الله سيدي الكريم، وأترككم بكل خير، حياكم الله.
0: سنة الاستدراج في القرآن الكريم، ما هو الاستدراج يا دكتور سعيد؟ كيف نفهمه؟ ما هي دلالاته؟ وما هي المصطلحات التي تعبر عنه أيضا في القرآن الكريم؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الحبيب استضافتكم لي في برنامجكم العتيد اللقاء المفتوح فكر وحضرة.
0: أنت ضيف عزيز دائما علينا يا دكتور، يا
1: أعزكم الله وضيفك العزيز أيضا والمستمعين والمستمعات الكرام والكريمة. سيد الكريم، موضوع الاستدراج حقيقة من الموضوعات التي ينبغي أن نتذكرها بين فينة وأخرى لارتباطه بالإيمان، لارتباطه بموضوع الإيمان. ذلك أن الإنسان إذا ما اطمأن في هذه الحياة الدنيا وخلد إلى ما فيها من النعم، ما فيها من العطاءات، فإن ذلك قد يجعله في غفلة عن حقيقة وجوده في هذه الحياة، وهو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فلعله يتراءى له في لحظة ما أنه مخلد في هذه الدنيا، وليس الأمر كذلك، إنما هو في دار ممر لا في دار مستقر، والآخرة خير وأبقى. حقيقة إذا أردنا أن ننطلق إلى سنة الاستدراج، علينا ابتداء أن نوضح ما معنى السنن الإلهية. السنن الإلهية في الحقيقة تشكل القوانين الثابتة والأنظمة المضطردة التي أقامها الله تبارك وتعالى بعلمه وهو العليم مطلقا لإدارة الكون وحياة البشر. وميزة هذه السنن الإلهية أنها تتسم بالثبات وعدم التبديل، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلن تجد لسنة الله تبديلا. وكذا أيضا أنها لا تتحول، وقال: ولن تجد لسنة الله تحويلا. والحقيقة أن هذه السنن شاملة تغطي جميع مجالات الحياة والكون، وأنها تشكل ارتباطا للأسباب بمسبباتها، وأنها ترتب آثارا على تصرفات الأفراد والأمم في ميدان النصر والهزيمة والاستخلاف إلى غير ذلك. كما أن من خصائص هذه السنن الإلهية عدا عن ثباتها واضطرادها أن فيها سمة العموم والشمول، فهي تنطبق على الجميع مؤمنين وكافرين دون محاباة. وهذا يعني يؤسس لمعنى العدالة الإلهية. طبعا هذه السنن، قد يعني يسأل أحد المستمعين أو المستمعات: ما أبرز هذه السنن؟ السنن كثيرة، منها سنة التغيير، سنة النصر والتمكين، سنة المدافعة، سنة المداولة، سنة الاستخلاف والاستبدال، و سنة الاستدراج التي هي موضوع هذه الحلقة.
0: عندما تقول أنها لا تستثني أحدا وتتصب بالشمولية، أين يقع الإيمان هنا؟ ما موضع الإيمان في الاستثناء مثلا؟
1: حقيقة يعني ننتبه لمسألة مهمة جدا. يعني الإيمان مطلوب، والله سبحانه وتعالى يريد منا الإيمان.
0: نعم.
1: ولكن علينا أيضا أن نأخذ بالأسباب المادية لتقترن مع الإيمان حتى يتحقق عندنا المعنى الذي يتحمس الإيمان من أجل إقامته، وحتى يكون للإيمان القدرة على بلوغ الهدف الذي يسعى إليه.
0: إذن الإيمان يتحرك بالأسباب.
1: بالضبط، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ودائما الأمور مبنية على الأسباب، فلا يمكن أن نتصور أن إنسانا مثلا يصعد إلى أعلى العمارة ويقول اللهم أنت ربي وأنا مؤمن بك وسوف أرمي بنفسي من أعلى العمارة وأنت سوف تنجيني.
0: طبعا.
1: حقيقة مثل هذا المعنى لا يتصور في حق المؤمن. اعقل وتوكل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعقلها وتوكل، ودائما المفاهيم تتداخل. نأتي إلى سنة الاستدراج. نعم. التي تفضلتم بسؤالي عنها.
0: تفضل.
1: معنى الاستدراج حقيقة في اللغة إذا ذهبنا ننظر ما معنى لفظة الاستدراج، سنجد بأن لفظة الاستدراج حقيقة مأخوذة من الجدر درجة، وفيه معنى الصعود وفيه معنى الترقي. فعندما تقول أنا يعني درجت على شيء يعني سرت عليه.
0: نعم.
1: وعندما أقول أيضا ارتقيت الدرج يعني بدت أصعد درجة مرتبة مرتبة.
0: صحيح.
1: ولكن هنا علينا أن ننتبه بأن الاستدراج سنة فيها نزول، فيها نزول عكسي وليس فيها صعود وارتقاء، ولكن فيها نزول، وهذا النزول حقيقة نزول الدرج الذي من شأنه أن يقود المستدرج إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك لما نجد العلماء وقفوا أمام الدلالة الاصطلاحية للاستدراج قالوا بأن الاستدراج هو سنة إلهية ثابتة تعني إمهال الظالمين والكافرين والعصاة وإمدادهم بالنعم والخيرات الدنيوية رغم انحرافهم ورغم معاصيهم على سبيل الاستدراج لهم ليتمادوا في طغيانهم، ثم يجري أخذهم بالعذاب من الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني هو يقع له أن هذا الإمداد وهذا الإمهال وهذا الإملاء يقع له أن هذا إنما هو علامة الرضا من الله تبارك وتعالى عليه.
0: قلت أن هذا الإمهال وهذا الإمداد وغيرها أيضا من المصطلحات القرآنية.
1: مصطلحات وافرة. نعم. شبكة المفاهيم القرآنية التي تتعلق بسنة الاستدراج يعني شبكة واسعة جدا. نعم.
0: يعني تأتي في الترتيب الزمني في الوصول إلى النتيجة في المراتب، ولا هي يعني الاستدراج يحتاج إلى خطوات أو مراحل زمنية أو كذا؟ يعني كيف نفهم علاقة هذه المصطلحات الإملاء والإمداد والإمهال وغيره بالاستدراج؟
1: يعني كأني بك أستاذنا الكريم تسألني هل هذه المصطلحات تشير إلى مراحل في الاستدراج؟
0: بالضبط.
1: يعني أم أن هذه صور للاستدراج؟
0: صحيح.
1: في الحقيقة يعني قد تكون مراحل في الاستدراج، وقد تكون أيضا صورا كذلك للاستدراج. أقصد بمعنى أنه قد أكون في مقام ما مع شخص مستدرج، وهذا الشخص قد يكون استدراجه من جوانب مختلفة. يعني قد يكون استدراجه من جانب الإمهال، يعني أن يكون طاغية ظالما فنجد أن هناك إمهالا له. وقد يكون هذا الشخص مع طغيانه كذلك أيضا ذا مال، يعني عنده مال وعنده يعني ثروة طائلة، فيكون أيضا ذلك في مقام الإمداد له. وكذلك

0: أيضا قد يكون في مقام الاستعلاء والتكبر، أيضا فيكون في مقام الإملاء، فأمضي لهم إن كيدي متين. لا مشكلة، قد يجتمع في شخص واحد هذه الصور، وقد يكون أيضا ينظر إلى هذه المفاهيم على أنها مراحل في الاستدراج، بمعنى أنه قد يمد له وقد يمهل وقد يملى له إلى غير ذلك من الصور التي جاءت الإشارة إليها.
1: تتداخل أيضا دكتور سعيد في ذات السياق تتداخل مصطلحات أخرى ذكرتها فضيلتك، مثل الكيد والمكر. ومكروا مكرا ومكر الله مكرا، في آيات أخرى تتكلم عن كيد. هل يعني هذه أيضا صور من صور الاستدراج ولا أدوات؟
0: يعني حقيقة يعني استوقفتني يعني كليمة لشيخ المفسرين الإمام الطبري، وهو يعني يتحدث لنا عن أصل الاستدراج، وإذا فهمنا هذا الكلام حقيقة يعني تحققت لدينا الإجابة. إذ يقول: وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف، من حيث يرى المستدرج أن المستدرج محسن إليه حتى يورطه مكروها. وحقيقة الكلام يعني فيه دقة بالغة، إذ إن الاستدراج يحمل في طياته يعني غرورا عند المستدرج، وأيضا لطفا متوهما ولطفا زائفا، وهذا اللطف يعني غير وارد في الحقيقة، وإنما المستدرج في هذا المقام متورط، وإنه واقع لا محالة في حبائله التي يعني هو من نسجها بيديه، وبالتالي ينطبق عليه المثل القائل: يداك أوكت وفوك نفخ. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فنفهم هنا أنه عندما تحصل الغفلة التي أشرت إليها في مبدأ الكلام، عندما تحصل الغفلة ويغيب عن القلب استحضار الخالق سبحانه وتعالى واستحضار مقام العبادة له عز وجل، عندما تنسى المنهج، عندما تجاوزه، عندما تجعله وراءك ظهرية، حينئذ أنت لا محالة صرت مواقعا لسنة الاستدراج، وصرت مواجها لها.
1: قلت فلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،
0: كل شيء،
1: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
0: هنا كلمة الإبلاس حقيقة، عندما تقف مع هذه الكلمة تشعرك بمعنى الذهول، معنى الدهشة، معنى الانبهار،
1: ما توقع
0: معنى
1: ذلك؟
0: الاستغراب، معنى الحال التي لا يمكن استيعابها، الواقع الجديد الذي لا يمكن التكيف معه. يعني قل ما شئت ودندن حول لفظة مبلسون بمثل هذه المعاني فلست تخطئ. نعم، لأن هذه الكلمة يعني أشارت إلى يعني معان دقيقة تظهر على محي المبلس، الشخص الذي وقع عليه الإبلاس، عنده ذهول، عنده اندهاش، عنده مفاجأة، عنده وقع حال كالصاعقة، عنده شعور بالأسى، عنده شعور بالضياع، عنده شعور بعدم المعرفة أين هو وإلى أين يسير.
1: يطابق شعور إبليس هنا؟
0: حقيقة هنا إبليس يعني في وصفه إبليس، لأنه يدهش بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة الخارقة التي متعه بها، لأنه أوتي ما لم يؤت البشر. ولذلك عندما يذكر إبليس هذا الوصف له ليس وصف مذمة حقيقة، وإنما هو وصف ما تمتع به من القدرة التي وهبها.

0: الله تبارك وتعالى إياها.
1: نعم.
0: ولذلك لم يذم الله سبحانه وتعالى إبليس بكونه إبليس. لا، لأنه
1: أفعاله.
0: آتاه من الأمور، نعم، آتاه من الأمور ما لا يقدر عليها البشر. يعني عندما نقرأ في قصة سيدنا سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، والذي عنده علم

0: متعهم الله به من خاصية التشكل إلى غير ذلك. لكن عندما نقف مع إبليس حين أبى واستكبر، حينئذ أصبح من الكافرين، ولذلك جاء وصف الشيطان له بأنه فسق عن أمر ربه. وبالتالي عندما نذكر شيطان بمعنى شط عن الحق، وبالتالي هو انحرف و يعني جاوز ما ينبغي أن يكون عليه. فمن هنا نفهم بأن الإبلاس هنا، فإذا هم مبلسون أي فإذا هم مذهولون، فإذا هم متفاجئون، لأنهم كانوا يتوهمون شيئا. ولذلك عندما ذكرت كلمة شيخ المفسرين الطبري رحمه الله لما قال اغترار المستدرج بلطف، يعني هو يغتر يتوهم أن هناك عطاء، وهذا العطاء إنما هو تكريم وليس كذلك، وإنما هو سحب له، يتوهم أن هذا الإمداد إنما هو تمكين وليس الأمر إنما هو انهيار، يتصور بأن هذا الصبر والحلم عليه والإمهال إنما هو من قبيل أنه محسن، وليس الأمر كذلك، بل ليزداد غيا، ليزداد ضلالا، ليزداد طغيانا، ليزداد إفسادا، حتى لا يبقى أدنى ذرة من الشفقة والرأفة عليه.
1: كيف يعرف
0: ولا في عيني ولا في عين خلقه الذين خلقهم سبحانه وتعالى.
1: نعم فضيلة الدكتور، كيف يعرف الإنسان أنه مستدرج؟ الإمام الغزالي يقول مثلا كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. يعني عندما ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويتصور أو يحاسب نفسه ويقول أن هذه النعمة اكتسبتها بجهدي وبكذا ويستمر في المعصية، هل هو دخل في كمين الاستدراج؟
0: حقيقة يعني سؤال دقيق في مكانه. علامات سنة الاستدراج حقيقة يعني أمر مهم ينبغي التوقف عنده. أول هذه العلامات حقيقة ترك المعاجلة بالعقوبة، وهي التي أشار لها الحق سبحانه وتعالى بالإمهال، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فحقيقة عندما لا تجد الحق سبحانه وتعالى يعاجل الظالم بالعقوبة، اعلم حينئذ أنه في شرك الاستدراج، اعلم أنه يواقع سنة الاستدراج. هذه علامة. العلامة الثانية تجديد النعم. كلما جدد الله تعالى النعم على العبد المذنب، حينئذ تعلم أنه قد واقع سنة الاستدراج، لأن القاعدة تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن هذا لم تأته الزيادة ولم يأته التجدد للنعم نتيجة شكره، وما زال على ذنبه وما زال على عصيانه وما زال على طغيانه وما زال على كفره وفسوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى جدد عليه النعمة وجدد له النعمة من أجل أن يستدرجه، من أجل أن يسحبه ويجره إلى الهاوية. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج أيضا تزيين المعاصي، التمادي في الغي والضلال. يعني تجد بأن الظالم يستمري الظلم، وتجد بأن الطاغية يستمري طغيانه، وتجد بأن الفاسق يستمري فسقه، والضال يستمري ضلاله، وكذلك الشخص الذي تجده بذيئا في تصرفاته وسلوكاته يستهويه كل ذلك ويستعظمه، وأيضا يمتدح نفسه مثلما فعل قارون في شأن ماله عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، فهو يتصور نفسه بهذه الصورة. وكذلك مثل من ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم على صورة الإبهام، قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فتصبح عندهم القوانين معكوسة وتصبح القوانين عندهم مختلطة. وكذلك أيضا من علامات سنة الاستدراج النهاية التي تكون

0: أخذناهم بغتة
1: فإذا هم
0: وهم آمنون حقيقة. لماذا؟ لأنه هو لم يكن يتوقع أنه سوف تأتيه هذه الساعة اللماعة كما يقال، لم يكن يتوقع أن تكون نهايته بهذه الصورة، لم يكن يتوقع أن يصل إلى هذا الامتهان وإلى هذه الذلة وإلى هذه النهاية المزرية، لم يكن في ذهنه ذلك، لأنه كان يعيش حالة فوضوية في المعاني التي تتسرب إلى نفسه، كان يتصور أن الإمهال هو إقرار بعمله، وكان يتصور أن الإمداد هو تأييد، وكان يتصور بأن الإملاء له هو نصر له وهو مدد ودعم ومساندة، وتبدلت المفاهيم عنده، وبالتالي عاشها على تبددها الخطأ، وبالتالي أفرزت نتيجة مأساوية في حقه لم يكن يتصورها في حالة من الحالات.
1: كيف كيف نفرق هنا بين علاقة الاستدراج بالنعمة أو علاقة الاستدراج بالابتلاء؟ في استدراج مع ابتلاء أيضا، ولا دائما الاستدراج مرتبط بالنعمة فقط وبالإمداد وبالعطاء وغيرها؟
0: حقيقة يعني إذا أردنا أن نفهم هنا الاستدراج يعني وحضوره في مفاصل الحياة، فالاستدراج قد يكون حقيقة باعثه باعث إيماني، وقد يكون باعثه باعث سلوكي، وقد يكون باعثه أيضا باعث وجداني حقيقة. وكأني بسنة الاستدراج إذا ذهبنا ننظرها مع المؤمنين، فالحقيقة أن سنة الاستدراج تحقق عند الإنسان المؤمن معنى الحضور الدائم، ومعنى الوقاية، ومعنى الانتباه، ومعنى الحذر، ومعنى اليقظة، ومعنى البصيرة، ومعنى الوعي، ومعنى عدم الغفلة، والتعامل مع الله سبحانه وتعالى بجدية متناهية. لذلك فإن قيمة سنة الاستدراج تتجلى في ضبط وتوجيه حركة الإنسان فيما يتعلق بالاشتباك مع الحياة بمستوياتها المختلفة. لذلك تجد الإنسان وهو ينظر إلى سنة الاستدراج يخشى أن يستدرج العالم من علمه، ويخشى أن يستدرج التاجر من تجارته وما يفتح الله عليه به من مال، ويخشى الداعية أن يستدرج من قبوله عند الناس فيصيبه الغرور بأنه أصبح شخصية مشهورة وأنه أصبح يشار إليه بالبنان، ويخشى كذلك من يقوم بالإصلاح الأسري، ومن يقوم كذلك أيضا بكفالة اليتيم ورعاية الأرامل والمساكين، يخشى أن يقال عنه بأنه محسن كبير وأنه يعمل الخيرات وأنه يقوم بأعمال جليلة، وبالتالي لعل ذلك من شأنه أن يخلق في نفسه نوعا من الزهو، نوع من الغرور حقيقة. وبالتالي نجد بأن سنة الاستدراج تأتي لضبط النفس وتصحيح المفاهيم حول النعم والاستغراق بها، وبالتالي يبقى الإنسان حين تأتي النعمة يقابلها بالشكر ويخبت لله تبارك وتعالى، وإذا ما أصابته النعماء حمد وشكر وأثنى على الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا لم يغتر بهذا النصر، ونجد بأنه قد دخل وهو قد طأطأ رأسه وتكاد لحيته تلامس الرحل، يعني إظهارا للافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. وبالتالي عندما يقدم الإنسان على فعل خير أو فعله فإنه يستحضر أن لا يكون ذلك

0: مقام الاستدراج، وإنما هو في مقام العطاء من الله تبارك وتعالى له، لأنه فعلا يعني هو حقق متطلبات رضا الله عز وجل، هو حقق متطلبات أن يكرمه الله، أن يعطيه الله تبارك وتعالى.
1: اللهم اجعلنا من الشاكرين.
0: ولذلك دائما أستاذ الكريم
1: فضل.
0: ينبغي أن يقترن الحس الإيماني بربط الاستدراج بمقام التقوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فدائما الباب الذي يقود إلى الاستدراج هو عندما تعلو نبرة الأنا، وعندما تعلو نبرة الهوى.
1: استعلاء.
0: عندما تعلو هاتان النبرتان الأنا والهوى، ويعني تصحبان صاحبهما وترتقيان به توهما أنه على خير، حينئذ عليه أن يبادر بالمراجعة، لأن الاستدراج هو أن يعطي الله العبد ما يشتهي ليزداد بعدا عن الله.
1: بارك الله فيك.
0: بينما الإملاء هو تأخير في العقوبة، فكل استدراج إملاء وليس كل إملاء استدراج.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. جزاك الله كل خير يا دكتور سعيد، وبارك الله فيك.
0: وفيكم أجمعين، شكر الله
1: أشكرك
0: لكم
1: أشكرك
0: وبارك
1: شكرا
0: فيكم.
1: جزيلا لك، بارك الله فيك.
0: أكرمكم الله، شكر الله.
1: يا مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا،
1: حياك الله دكتور
2: الله.
1: سليمان، يا مرحبا.
2: أهلا بك، وسعيد بوجودي معك
1: ونحن أسعد والله يا دكتور،
2: الجمهور الطيب، ومع ضيفنا كان دكتور سعيد، أكرمكم الله جميعا.
1: أهلا وسهلا بك، يا مرحبا. لماذا يستدرجون الله سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة من ذلك؟
2: أولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه يعني هذا السؤال أنا أعتقد أنه سؤال مشروع بشكل عام، هو وغيره من الأسئلة، حتى لا يظن بعض الناس وكأنه هذه الأسئلة ليست مطلوبة. بالعكس، البحث عن الحكمة وفهم السنن وتشكيل العقل المسلمي السنني، خلينا نقوله ليس الخوارقي، أمر مطلوب في غاية الحكمة. بالعكس، هذا يمكن الإيمان ويدفع الإنسان إلى فهم القوانين التي يسير عليها. ولذلك إذا أردنا أن نجيب بشكل مباشر لماذا يستدرجنا الله سبحانه وتعالى، هي المسألة متعلقة بفهمنا للسنن بشكل عام. يعني الأصل دائما أن يصحح الإنسان زاوية النظر إلى القضايا التي يمر بها. يعني اليوم كثير من الناس بيتعامل مع النعمة عموما على أنها دليل رضا مثلا،
1: صحيح،
2: وأن التوسع فيها هو دليل قبول، مع أن القرآن يعيد بناء هذه المسألة بشكل واضح. أخي حسين، يعني نستحضر مع بعض،
1: والله دقيقة يا دكتور سليمان، هذه الإشارة فعلا إحنا لما تأتينا النعم نقول الله راضي علينا، يعني ما يعني وبالتالي يعني قد يعني نسهو وننسى ونغفل وكذا.
2: أيوة، لذلك المعادلة اللي وضعها القرآن قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، شوف القرآن كأنه أراد أن يقول يعني ليس عطائي، نعم، ليس عطائي دليلا على الإكرام، وليس منعي دليلا على الإهانة. المعادلة إذن متعلقة في الإجراء الذي يقوم به الإنسان من هذه النعمة من خلال إحساسه بها على أنها ابتلاء. إذن لما أنا أنظر إلى الاستدراج على أنه سنة من سنن الابتلاء التي قد تكون على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، حينها سأفهم كيف أن القرآن يعيد بناء هذا التصور في الواجب المطلوب من الإنسان أن يتعامل فيه مع هذه النعم التي يعطيها الله إياه. يعني ربنا يقول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المسألة أنه كيف يتعامل الإنسان معها. ولذلك كل عطاء من الله سبحانه وتعالى يتعامل معه الإنسان تحت دائرة الابتلاء، ودائرة الابتلاء
1: بل لا يشعرون بل لا يشعرون، وفي الآية الأخرى لا يعلمون.
2: لا يعلمون،
1: هون ليش ربطها بالشعور؟
2: تماما، يعني العلم مسألة متعلقة بالمعارف التصورية النظرية دكتور حسين.
1: نعم.
2: الشعور مسألة متعلقة بأن يعكس الإنسان هذه المعارف العملية إلى سلوكيات من خلال التفاعل العاطفي الشعوري معها.
1: أحسنت. وجدان.
2: هذه اليوم نعم هذه اليوم القضايا الوجدانية غائبة عن كثير من الناس، بمعنى أنه قد وصل بنا التفكير المادي إلى أن نتعامل مع الحقائق الإيمانية على أنها مجرد حقائق إيمانية دون أن ننظر لها على حلاوة إيمانية، بمعنى أن ننظر لها في سلوكياتنا في أعمالنا. يعني اليوم نحن

0: نأخذ بالأسباب، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب، ربنا أمرنا بها، لكن ما هي نظرتنا إلى مسبب الأسباب وفاعلية مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فيها حتى نعزز قيمة التوكل؟ هنا قيمة إيمانية. لذلك القرآن يحاصرنا من الجانبين، يقول نعم على المسلم أن يكون واعيا للتصورات والمفاهيم النظرية المجردة، لكن في الوقت ذاته عليه أن يتعامل معها مع معطيات إيمانية شعورية وجدانية. لذلك جاء لنا بمسألة الشعور التي ترتبط في أن نعكس الحقائق التصورية من خلال الوجدانيات والعواطف والشعور في سلوكياتنا، وهذه مسألة غاية في الأهمية في مثل قضية الرزق التي هي أخطر قضية تعامل معها الإنسان. بل الأمم اليوم دكتور حسين، نعم، اليوم نحن نرى أن الصراع الذي بين الأمم وبين الدول هو صراع قائم على المصالح الاقتصادية، يعني في النتيجة مال، يعني في النتيجة رزق. ولذلك الاستدراج لما يقدم القرآن، يعني طبعا وحضرتك غطيت مساحة رائعة جدا وضيفك الكريم في مسألة أن الاستدراج ليس على المستوى الفردي،
1: والله هذا ما أشرت إليه في نهاية المقدمة. نعم. وإن شاء الله يعني تضيف لنا بعدا آخر فيما يتعلق بالأمم والجماعات والدول، هذا مهم اليوم.
0: صحيح صحيح، لأنه الخطاب القرآني بيقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولما يقول وأملي لهم إن كيدي متين، المسألة قد يفهمها بعض الناس على أنها تعبيرات أو خطابات فردية. صحيح الإنسان مقصود بها، لأن هناك استدراج على مستوى الفرد، ولكن هناك أيضا استدراج حضاري على مستوى الأمم، على مستوى الدول، على مستوى الشعوب. يا ربنا يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني شوف هنا كيف يعني يعطينا القرآن بعدا اجتماعيا، بعدا حضاريا. القرآن لما يتكلم دكتور حسين عن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هو لا يقصد سلوكيات فردية بقدر ما أنه يريد أن يذكرهم أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اليوم نحن نتكلم عن معايير في استقرار الأمم وأمن الأمم. اليوم نحن نتكلم عنه في الأردن في ظل هذه الأجواء الملتهبة من حولنا، ونستطيع أن نحقق يعني جزءا كبيرا من الأمن الاجتماعي والأمن العام والأمن الاقتصادي في ظل كل المتغيرات والمعطيات. هذه لا تأتي من فراغ، هذه لها مقومات سببية، مقومات إيمانية، مقومات إدارية وجودية. صحيح. رغم الأخطاء، رغم هذه المسارات، إلا أن اليوم نحن مطالبون جميعا على أن نفهم أن الاستدراج نعم قد يكون فرديا صحيح، لكن هناك استدراج على المستوى الجمعي. ولذلك نقل الإنسان من حال إلى حال في مسائل النعم مع بقائه بعيدا عن الله أو في الغفلة حتى يصل إلى مرحلة السقوط، حقيقة هذا هو الاستدراج. يعني اليوم يعني الإنسان يعطى من النعم ويملى له، والأمم يملى لها وتعطى من النعم. ثبتنا أولا أن الميزان عند الله عز وجل في الخيرية وغيرها ليس في مقدار العطاء ومقدار النعم، وإنما في كيف تتعامل معه. الأمر الأخطر هي المسألة التي تصيب أحيانا بعض الناس إذا وسع عليهم، لأنهم يتعاملون مع رب العالمين حتى مع عبادة الله كأنها عبادة موسمية. إذا ضيق على الإنسان بتذكر رب العالمين، وإذا وسع عليه بالنعمة وأصابه البطر ينسى رب العالمين. هذه غفلة إذا وصلت إليها الأمم، إذا وصلت إليها الشعوب، إذا وصل إليها الأفراد، قطعا حينها سيصلون إلى مرحلة السقوط. ولذلك بحاجة نحن نعرف يعني كيف نتعامل مع في قيم تربوية مع هذا الاستدراج، كيف نقاومه، كيف نفهم مظاهره في حياتنا. هذه مسائل بالمناسبة شخصها لنا القرآن وعطانا إياها ووضحها لنا بنماذج حية وواضحة دكتور حسين.
1: نعم، في القرآن الكريم نماذج عديدة في نفس الإطار نتحدث عنه، لاستدراج الأمم والأقوام، ومثلا في قصة قوم صالح وثمود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكروا حالهم منهم يعني
0: واعين.
1: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمئنان مكشوش.
0: لذلك فكرة أن يعني يعاد بناء القيم التربوية. وانت اليوم برنامجك بخاطب نخب مثقفة دكتور حسين ومستوى عام من الناس، حتى في مستوان البسيط العادي ممكن أنا أستفيد من هذه التوجيهات. اليوم نحن بحاجة في مناهجنا، في تربوياتنا، في خطابنا، أن نعيد مركزية القيم التربوية لفهم

0: هذه السنة حتى لا نظن أننا نتكلم في الهواء. اليوم لو جئت في خطبة تتكلم لهم عن سنة الاستدراج يظنون أنك تتكلم في فراغ أو يعني فلسفة كمضغ الماء.
1: والله أنك صادق.
0: نعم، مع أنه هذه مسألة تهم كل واحد فينا، كيف نضبط علاقتنا بالنعم اليوم وأنها ليست دليل رضا بل هي مادة اختبار، هل تقربك النعمة من الله أم تبعدك عنه؟ كيف نعيد بناء الوعي النقدي، بمعنى أن لا نغتر بالمظاهر التي تصيبنا في قوة الإنسان أو في ماله أو حتى في شهرته، أن نعيد قراءة الواقع بموازين سننية حقيقية. أعتقد أنه هذا اليوم خطاب يجب أن يصل إلى قلوب الناس.
1: طب شو البارومتر عند الإنسان فيما يتعلق بسنة الاستدراج؟ ابن القيم مثلا يقول، عجبني كلامه ما بعرف تعليقك عليه، أن يرى العبد نعم الله تترادف عليه، يشوف النعم كل يوم الله بنعم عليه فينشغل بالنعمة عن المنعم وباللذة عن الشكر.
0: يا سلام،
1: هذا يصلح أن يكون بارومتر مقياس
0: 100%، 100%. ولذلك احنا قلنا الاستدراج هو أن تأتي الإنسان هذه النعم ثم يغفل عنها حتى يسقط. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتور حسين ما يؤيد الفكرة اللي تفضلت فيها عن كلام ابن القيم. الحديث الصحيح في رواية الإمام أحمد بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بمعنى اليوم البارومتر هذا اللي تفضلت فيه بده نستشعر نحن كيف أن لا يتحول العطاء إلى استدراج. بمعنى إذا كان في زيادة نعمة مع زيادة معصية عند الإنسان لازم يوقف ويسأل نفسه. إذا كان في غفلة عن أن يحاسب نفسه من أين اكتسب مثلا ماله أو في أين ينفقه لازم يوقف وينتبه ويعيد المحاسبة. الشعور بالأمان المطلق هذا ليس عند المؤمن، ليس معناه أن الإنسان يعيش في قلق، لا، لكن المقصود أنك أنت أيها المؤمن تدرك تماما أنه ما من عطاء يعطيك الله إلا ويبتليك فيه، وما من منع منعه عنك إلا ويبتليك فيه. فإذا كان عندك شعور بهذه المراقبة والمتابعة إذا أنت في أمان، لم يصل الإنسان إلى الغفلة. لكن إذا شعر بالأمان المطلق خلاص. أحيانا غياب التوبة رغم وضوح الخطأ والمعصية عندنا دكتور حسين، هذه يمكن أربع يعني أجهزة ممكن أفعلها أنا وأنت وأي واحد فينا يحس كيف إنه هل فعلا ما يصيبني من نعم إنما هو ابتلاء أستطيع أنا أن أتعامل معه وفق المنهج القرآني والميزان الإيماني أم أنه استدراج. هذه قضية مهمة جدا يعرفها
1: يعني
0: الإنسان.
1: يعني تفعيل الصبر والشكر هنا
0: 100%، الصبر على الحال الذي أنت عليه، يعني وهذا ليس إلا للمؤمن. إن أعطي، شوف الحديث النبي كيف الميزان، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء، طب أيا كانت حتى في المال، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وفي كل خير، وليس ذلك المؤمن. هنا الميزان الذي نحتاجه اليوم في تعاملنا مع هذه المعطيات دكتور حسين. حتى النماذج اللي تفضلت ذكرها القرآن الكريم على مستوى فردي مثل قارون مثلا لما كان يقول إنما أوتيته على علم عندي، اغترار صاحب جنتين يرشده صاحبه ويدله ويقول له ومع ذلك يقول وما أظن الساعة قائمة. على مستوى قيادات مثل فرعون يعني قوة مال مع وجود سلطان أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، لكن مع قمة الغفلة كانت قمة الاستدراج. أصحاب الجنة نموذج لنا كلنا، خلينا نقول نحن الناس البسطاء العاديين. أصحاب الجنة في سورة القلم ربنا يبين لنا كيف كان هذا الاستدراج البسيط الخفيف الناعم اللي ممكن يمر فيه أي إنسان في موقف بسيط من راتبه من ماله الذي عنده من شيء ورثه، كيف تراعي فيه حق الله سبحانه وتعالى حتى لا يصل الإنسان إلى سقوط أحيانا قيمي، سقوط أخلاقي. المسألة دكتور حسين في موضوع الاستدراج هو في معرفتنا بهذه النعم كيف تكون علاقتنا بها من خلال المجتمع. يعني أصحاب الجنتين هذول معلي سامحني أفصل فيها جزئيا، وما الذي حصل معهم؟ مالهم وحقهم، لكنهم لم يستذكروا فيه أن الله هو المعطي، وغدوا على حرد قادرين، قالوا خلاص نحن قادرين على كل شيء، فنسوا بسبب ذلك حقوق غيرهم. المسألة ما هي إذن؟ هم استدرجوا فعوقبوا على هذا الأمر لأنهم نسوا حظ المجتمع، لأنهم نسوا حظ إخوانهم، حظ جيرانهم. اليوم نحن في الأردن من فضل الله عز وجل نضرب مثل كبير جدا في هذا الوعي وهذا التعاون مع كل أشقائنا وكل المنكوبين في بلادنا العربية والعالم العربي والإسلامي. أنا أعتقد أنه هذه من ضمانات حفظ أمننا.
1: مصارف النعمة هاي.
0: نعم.
1: يعني عندما الله ينعم عليك.

0: نعمة أين تصرفها؟ هذا المهم.
1: إيه والله، والله يا دكتور حسين يسألنا كثير من الناس، يقول يعني البركة اللي موجودة هنا. أقول لهم والله هذه بتوفيق من رب العالمين وتيسير، يعني استشعار
0: والله. وأنا
1: الناس
0: بقولها
1: للنعمة.
0: معك يا دكتور سليمان، والله سر إنه الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد، أن هذا البلد منذ تأسس يفهم بأمر من الله أين يصرف النعمة.
1: صحيح، ولذلك مهم جدا اليوم إذا نحن كنا نتعامل مع المال وحتى لا نصل إلى مرحلة الاستدراج، أن نفهم الحكمة مسبقا بأنه الإنسان يجب أن يكون عنده القدرة على أن يجري هذا الاختبار الداخلي. يعني أنا لست بحاجة أن أنتظر دكتور حسين إلى أن أختبر. صحيح. أنا من الداخل أستطيع أن أكشف حقيقة نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كيف أستطيع أن أقيم الحجة الكاملة على نفسي؟ كيف أستطيع أن أميز مواقفي؟ وهذا بالمناسبة حتى على مستوى المجتمعات، كيف تستطيع أن تميز صفوفها؟ ربنا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين، تخيل، المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني اليوم في ميز داخل الصف المؤمن، في اختبار داخل المجتمع المسلم الذي يحمل القيم الإسلامية، هو يختبر في مقدار تعامله مع عطاءات الله ونعم الله وتوفيقات الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في الظلم أو لا يقع في الاستمرار في الغي والطغيان إلى أن يصل لا سمح الله إلى سقوط.
0: لأن الله لا يريد بك أن تصل إلى هذا الـ الـ الـ يعني إلى هذه النتيجة. الله لا يريد أن يعاقبك، الله يريد أن يرشدك لكي لا تصل إلى هذه النتيجة.
1: ولأحسنت، ولذلك هذا برجعنا إلى سؤالك الأساسي المحوري، إنه لماذا يستدرجنا الله؟ والحقيقة وليس ابتداء يستدرجنا، الاستدراج ليس عقوبة كما قد يعتقد البعض. الاستدراج هو باروميتر نسميه أو نسميه منبه، ينبه الإنسان ليراجع نفسه، وينبه الأمم والمجتمعات لتراجع نفسها، لأن هذا مؤشر على أنهم يتعاملون بطريقة غير صحيحة وبخلل إيماني في موضوع النعم وتوزيع الأرزاق وغيرها، فليتنبهوا قبل أن يصلوا إلى مرحلة السقوط. هذه نقطة غاية في الأهمية تنتبه لها، ينتبه الأفراد وينتبه لها المجتمعات. نعم.
0: في قضايا المتعلقة بالاستدراج والآيات الكريمة تذكرها، مثل الإمداد والإمهال وكذا، هل نفهمها في سياق التحذيرات والتنبيهات التي أشرت إليها؟
1: جميل. هو القرآن، يعني أكرمك الله دكتور حسين، هذه فكرة جميلة أن تشير إليها، وفعلا القرآن يقدم شبكة مفاهيم مرتبطة متعلقة في السنن عموما، وخصوصا في سنن المال المتعلقة بالمال، وأيضا في سنن أخص من ذلك متعلقة في الجزء الذي تفضلت به وهو مسألة الاستدراج. يعني اليوم القرآن مثلا يعطينا بكل حيادية، في كما جاء في سورة الإسراء، يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذن في عطاء من رب العالمين، لكن في إمداد. الإمداد صورة محايدة إن صح التعبير، بمعنى أن الله يمد المؤمن وغير المؤمن، يمد التقي ويمد العاصي، يمد الصغير ويمد الكبير. هذا عطاء من رب العالمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن كيف نتعامل مع هذا العطاء؟ هنا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أو بالمقابل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد،
0: أو قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن
1: مد. هذا
0: الذي استغرق في الضلالة.
1: أيوة. الآن بعد الإمداد يأتي في أو بعد النعم، يعني الإمداد أيا كان في جانبه الإيجابي أو جانبه السيء، في نوع من الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الإنسان ترى مرة واحدة. ربنا يعطي الإنسان
0: فرصة
1: ثم
0: فرصة.
1: يمهله ثم يملي له، كما جاء في الحديث إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. معنى الإملاء إذن يعني تأخير العقوبة المستحقة. بعض الناس بيقول لك لا أنا ما بستحق العقوبة. طيب ما هو أنت تنبه أن الله رحيم، أن الله لطيف، هو أملى لك الإملاء منه سبحانه وتعالى، مظهر من مظاهر رحمته، لا يريد أن ينتقم منك ولا يريد أن يعاقبك أيها الإنسان. فإذا كان هناك شيء من الإملاء إنما هي فرصة للعودة والرجوع، فإذا لم يتنبه الإنسان هنا جاء الأمر بالكيد، كما تفضلت في بداية الحلقة لما قلنا قول الله عز وجل إن كيدي متين، بمعنى إنه هذا ترتيب إلهي. فإذا لم يتنبه الإنسان هنا تأتي السنة، فأخذهم بغتة أو فأخذناهم بغتة، بمعنى تكون النهاية المفاجئة التي يطمئن الإنسان أحيانا.

0: لمساراتها، لكنه في النتيجة يؤخذ على حين غفلة. هذه الشبكة العلائقية اللي في القرآن الكريم لهذه المفاهيم كأنما تنبه الإنسان إلى مسألة مهمة جدا قبل أن تنظر إلى النتيجة التي يصل فيها الإنسان إلى مرحلة الاستدراج. عليك أيها الإنسان أن تتنبه إلى ما قبل ذلك، إلى عطاء الله ونعم الله، كيف تمتن، كيف تتعامل معها، ثم كيف تختبر نفسك، كيف تراجع ذاتك، كيف إذا كنت في جانب معصية. وهذا ميزان مهم العلماء كانوا يقولوا، كيف يفرق الإنسان بين أن ما يأتيه من نعمة إنما هو استدراج أو إنما يأتيه هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى؟
1: صحيح.
0: قالوا الميزان بسيط جدا، انظر إلى نفسك، هل أنت على معصية ومتابع لها أم أنك تتوب وترجع إلى الله عز وجل؟ وهذا ميزان بسيط، أسهل منه ما فيه إذا فعله كل واحد منا. حينها سنصل إلى فهم المنظومة السننية المتكاملة في تعاملنا مع هذا الأمر يا دكتور.
1: فيما يتعلق بنظرتنا إلى أنفسنا، قد تبدو المسألة سهلة، أنا يعني أوزن أعمالي وأرى هل هذه النعمة من الله إكراما لي أم عقابا لي. لكن فيما يتعلق بنظرتنا للآخرين، القرآن الكريم مثلا في الآية الكريمة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. احنا اليوم بنشوف ناس، أمم، دول استغرقت في النعم، الله أنعم عليها بكل ما يتصوره كذا. كيف نميز هنا؟ وهل من حقنا أن نصدر أحكاما أن هذا استدراج أو هذا إكرام؟
0: يعني أكرمكم الله دكتور حسين، يمكن من الأسئلة الكثيرة التي يسألنا عنها هذا الجيل، وهذا أنا بقول استحقاق جيد في مرحلة بناء الوعي وبناء الفهم، يعني نحن نسر بمثل هذه الأسئلة، أنهم يسألوننا يقولوا طيب اليوم أنتم تتكلمون عن الإيمان وأنه يجلب الأمن ويجلب النعم، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات المسلمة والعربية مجتمعات فقيرة متأخرة متخلفة رغم أنها تمتلك مقومات اقتصادية كثيرة، في الوقت الذي نرى فيه المجتمعات غير المسلمة البعيدة كما تقولون عن منهج الله، عطاءات الله كثيرة، الأمطار عندهم، الخضرة، الحياة، الرغد، التقدم إلى غير ذلك، فهذا واقع بيفرض مثل هذا السؤال، لكنه هذا يحتاجنا إلى أن نرجع فعلا إلى فهم المعادلة التي انطلقنا منها، إنه هل بالضرورة أن يتلازم مع الإيمان العطاء المطلق ومع المعصية والكفر المنع المطلق؟ الحقيقة لا، ليس كذلك. ومن هنا التعميم مرفوض أصلا، يعني بمعنى أن نعمم أنه إذا آمن الإنسان وأصبحت مجتمعاتنا آمنة فلا بد أن يكون هناك فقر وغيره، هذا الكلام حقيقة استسلام في غير محله.
1: صحيح.
0: نحن شهدنا في مجتمعاتنا لما فعلت الموازين الإيمانية والموازين السببية المادية بشكل صحيح، وصلت عندنا مجتمعاتنا المسلمة إلى مرحلة ازدهار عالية جدا.
1: نهضنا.
0: نعم، ونهضنا واستطعنا أن نقدم للعالم،
1: لأننا فهمنا هذه السنة الإلهية
0: بالضبط، وقدمنا لهم معارف وعلوم ومكتسبات وتجارب واقعية بشرية.
1: صحيح.
0: لكن اليوم لما تخلفنا وتأخرنا عن حقائق الدين من جهة واعتبرنا كأنه معيق عن التقدم، ثم الأخطر أننا أيضا تأخرنا وتخلفنا عن المسارات السببية المادية، شيء طبيعي أن نجد المجتمعات الأخرى التي أخذت بالأسباب المادية أنها تقدمت.
1: صحيح.
0: لكن يجب أن نكون واقعيين بأن هذه المجتمعات ظاهرها قوي لكن باطنها فيه انهيار أخلاقي.
1: نعم.
0: ظاهرها متماسك لكن في واقعها هي هشة في داخلها وغير ذلك،
1: وفي شواهد كثير من الأمم اللي كانت متقدمة استدرجت وانتهت اليوم في دول كثير ما في العالم وفي أينا. التاريخ مش موجودة.
0: صحيح، ولذلك أنا دائما بنوجه شبابنا ومجتمعاتنا بنقول بدل أن نشغل أنفسنا في أن نقول هل المجتمعات الغربية اليوم تستدرج أو لا تستدرج، يجب أن نشغل أنفسنا بسؤال العمل،
1: سؤال الذات،
0: سؤال بالضبط، سؤال الحضارة الذي نوجهه لأنفسنا.
1: صحيح.
0: إذا كانوا هم قد أخذوا بالأسباب وحصلوا الرفاه المادي مع غياب للقيم الإيمانية وغيرها، فما الذي يمنعنا نحن في مجتمعاتنا أن نأخذ بالأسباب المادية، والحكمة ضالة المؤمن، أن نأخذ بهذه الأسباب المادية أسباب الرقي والتقدم ولكن نبنيها على قيم إيمانية وقيم.
1: صحيح.
0: أخلاقية وقيم.
1: صحيح.
0: سلوكية. هذا الأمر حقيقة هو الذي يشغلنا، بدل أن يكون سؤالنا سؤال ترف كما يقولون، ينبغي أن يكون سؤالا
1: واجب
0: عمليا واقعيا واجبيا. بالضبط.
1: بارك الله فيك يا دكتور سليمان على هذه المعاني القيمة، والله دائما إني أسعد بما أسمعه
0: وأنا
1: منك
0: والله سعيد دائما
1: الله
0: في
1: يبارك
0: هذه
1: فيك،
0: القضايا
1: أشكرك
0: وهذه الحوارات التي
1: فعلا.
0: أنا في ظني أنها دائما تبني وتقدم في مسار الوعي والفهم، واليوم هو البناء المفاهيمي، ترى هو أثقل
1: الوعي
0: بناء والله يا
1: صح،
0: دكتور
1: الله
0: حسين.
1: يبارك فيك والله. احنا والله إني بشكركم
0: الله
1: يعني
0: يسلمك.
1: دائما في السر وفي العلن، الدكتور سعيد والدكتور سليمان، هؤلاء اليوم اللي بخوضوا معركة الوعي في المجال الديني، وما
0: نسأل الله أن
1: أحوجنا
0: يكون
1: اليوم
0: وياكم.
1: إلى الوعي في المجال الديني. أشكرك شكرا جزيلا، بارك
0: كل
1: الله
0: الشكر
1: فيك
0: لك، كل
1: وحفظك
0: الشكر،
1: الله.
0: بارك الله فيك، سلمكم الله
1: انتهى
0: دكتور حسين، يا
1: وقت
0: مرحبا.
1: هذه الحلقة. في نهايتها اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان دقور، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن الرقابة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

أنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موغل سواك، ما لي موغل.

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا. قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فها هم المسلمون اليوم يقبلون على إتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، ركن الحج الأعظم. المسلمون اليوم يبدأون في المسير إلى بيت الله الحرام ليعظموا بيت الله، ويقصدونه بالنسك والطواف والصلاة والقيام، امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى، واستجابة لذلك النداء الخالد الذي صدح به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أتم بناء الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن سيدنا إبراهيم ونادى في الناس أن هلموا إلى بيت الله سبحانه وتعالى لتعظموه بالحج والقصد والسعي والوقوف. وكل من سمع تلك الدعوة وذلك النداء لبى مباشرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك يا رب. ها هم المسلمون اليوم من شتى بقاع الأرض وأصقاعها يلبون نداءك يا رب، لبيك يا ربنا. يلبي المسلمون نداءك ودعوتك إليهم حينما دعوتهم ليعظموا بيتك المعظم، وليطوفوا بالبيت العتيق. وكان ذلك إكمالاً لعدة المسلمين، وختاماً لأركان الإسلام العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الحج أيها الإخوة المؤمنون الذي تهفو إليه قلوب المشتاقين، وترنو إليه أعين المحبين، الذي يدفع المسلمون الغالي والنفيس في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل هذه الرحلة. لا يوجد هنالك مسلم أو أحد يدفع مالاً ومشقة ويتحمل مشاق السفر وعنة الحياة في سبيل أن يذهب إلى بيت الله الحرام. الحج هو مظهر مصغر من مظاهر يوم القيامة، حينما يودع المسلم أهله ويخرج من بيته يستذكر اليوم الذي تخرج فيه روحه من بدنه، وحينما يلبس ثياب الإحرام يستذكر الكفن الذي سيلبسه من البياض من غير مخيط ولا جيوب، وحينما يقف يوم عرفة يستذكر ذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه المسلمون أمام الله سبحانه وتعالى يوم البعث والنشور، ينتظرون القصاص العادل من ربهم سبحانه وتعالى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وحينما يرجم المسلم الجمرات فإنه يرجم هوى نفسه قبل أن يرجم تلك الجمرة الصماء. فالحج في كل محطة من محطاته إنما يذكرنا بالآخرة، وحينما يتجرد المسلم عن لباس الدنيا وعن زينتها وعن محبوبه فيها يخرج عن مألوفاته. فاللباس زينة أمرنا الله تبارك وتعالى فيها في حياتنا، ولكننا في الحج نتخلى عن هذا اللباس. الطيب أمرنا الله تبارك وتعالى به، وأمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن تكون رائحتنا طيبة، ولكن في الحج يحرم على الحاج والمعتمر وقت إحرامه أن يضع طيبا على بدنه أو ثوبه. قص الشعر وقص الظفر سنة من سنن المرسلين ومن سنن الفطرة التي حث عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن في الحج حينما يحرم المسلم بالحج أو العمرة يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو يأخذ من ظفره. ما السر الكامن وراء ذلك؟ السر هو أن يخرج المسلم عن مألوفاته وعن عاداته الدنيوية إلى غير ذلك. ولذلك حينما يعود الحاج والمعتمر بعد أداء مناسكه يعود وقد غفر الله له ذنوبه وستر الله له عيوبه، ويرجع كالصفحة البيضاء كيوم

ولدته أمه صفحة بيضاء لا يوجد فيها ذنب من الذنوب، فالحج مكفر لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لا توجد كفارة تكفر الذنوب كلها، الكبائر منها والصغائر إلا الحج، إلا ذنوب الآدميين المتعلقة بحقوق بني آدم. ولذلك أيها الحاج، حينما تعزم على الحج وتنوي أن تقصد بيت الله الحرام، تخلص من حقوق البشر التي عليك. لا يليق بحاج أن يحج وهو قاطع لرحمه، أو يحج وهو عاق لوالديه، أو بينه وبين المسلمين شحناء وبغضاء، أو يحمل في قلبه حقداً أو حسداً أو غلاً على المؤمنين، أو يكون قد أكل مال هذا، أو سفك دم الآخر، أو اغتابه، أو ذكره بسوء، أو سعى بالنميمة بين الناس. هذه الحقوق عليك أن تتخلص منها، وأن ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن تستسمح من ظلمتهم في أعراضهم وفي سمعتهم وفي شرفهم قبل أن تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن ينظر الله إليك في يوم عرفة ويباهي بك الملائكة ويقول لملائكته: هؤلاء عبادي قد جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فما عليك إلا أن تغفر للمخطئين، وأن تسامح المذنبين في حقك، وأن ترد الحقوق إلى أصحابها قبل أن تشرع في رحلة الحج المباركة التي تلبي فيها لربك وتستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى، وتقف بين يدي العظيم الذي لا يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه. فلا تنسى أيها الموفق، يا حاج بيت الله، أن تدعو لنفسك بما تريده من خيري الدنيا والآخرة، وأن تدعو لكل من طلب منك الدعاء من المسلمين. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فاستغفر لكل من طلب منك الدعاء والاستغفار، ولمن لم يطلب أيضا. ولا تنسى أن تدعو لأمتك ووطنك وشعبك، وأن تدعو للمسلمين المستضعفين في كل مكان، أن يرفع الله الظلم عنهم، وأن يرفع الله تبارك وتعالى البلاء والابتلاء وتسلط الأعداء. لا تنسى أهلك في وطنك، ولا تنسى إخوانك في المناطق والأراضي المحتلة في أرض غزة والقدس الشريف، أدعو الله لهم في ذلك الوقت. أدعو للمسلمين أن يحفظ الله شباب المسلمين، وأن يحفظ الله شابات المسلمين، وأن يحفظ الله شيوخ المسلمين، وأن يحفظ الله أطفال المسلمين، وأن يحفظ الله بلاد المسلمين وأوطانهم وأعراضهم، وأن يرد الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى دينه مرداً جميلاً. وحينما يجتمع المسلمون على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وأجناسهم وألوانهم وتوجهاتهم، عندئذ يشعر المؤمنون في مكة المكرمة وفي البقاع المطهرة بأنهم أمة واحدة من دون الناس، كما أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يكونوا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تتلاقى همومهم

0: يستبشرون فيما بينهم بوحدة للأمة الإسلامية، كما توحدوا في مكة، توحدوا على صعيد واحد، يطوفون ببيت واحد، يلبسون ثيابا واحدة، يلهجون بذكر واحد، لبيك اللهم لبيك، يفعلون مناسك واحدة. فكان الحج مظهر وحدة من وحدة المسلمين، فما على المسلمين إلا أن يكونوا بعد الحج كما كانوا في موسم الحج، يدا واحدة وأمة واحدة، يألمون لألم بعضهم ويفرحون لفرح بعضهم، وبذلك يتحقق فيهم صفة الإيمان التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تقبل الله أيها الحجاج منكم حجكم، وكتب الله تبارك وتعالى الحج لكل مشتاق وكل صاحب لوعة للحج. تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال والطاعات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ حجاجنا وأن يتقبل حجهم ومناسكهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الحق والإحسان ومنهل العلم والعرفان والمثل الأعلى للإنسان صاحب الآيات والبرهان من بحبه يكمل الإيمان ويسعد بذكره الجنان اللهم صل عليه وعلى آله الكرام صلاة تستمد من نورك البهاء وسناء وتضفي عليها من جلالك القبول ورواء وتملأ برحماتها الوجود وأرجاءه اللهم تقبل مني الحمد والشكر على ما أنعمت وأوليت وتفضل بالعفو والمعافاة من كل ما ابتليت وأدم خشيتك في قلبي وخاطري واطبع الحياء منك في سري وسرائري

واشغل بحبك يا مولاي وحب نبيك كل مشاعري، واجعل هذا الحب الرحماني المحمدي أغلى ذخائري.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقات وأكرم أهل الأرض والسماوات، النبي المصطفى المجتبى الذي رفعته أعلى الدرجات وأحللته أسمى المقامات وأعطيته الوسيلة والفضيلة والشفاعات. اللهم صل عليه وعلى آله مصابيح الظلمات. اللهم واجعل لنا من الصلاة عليه وعليهم سببا يكشف عن بصائرنا الحجب والستائر، لنرى ما لهذا النبي الكريم من جمال باطن وسافر، ونستجلي به ما لحضرته من مفاخر ومآثر لها على مدى الأزمان ذكر عاطر ومدد روحي زاخر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلوات ناظرات عاطرات، وصل اللهم عليه صلوات دائمات باقيات، صلوات من فيض إحسانك تسعد بها قلوب المصلين عليه والمصليات، وتحيي بجلالها أفئدة المؤمنين والمؤمنات، وصل عليه صلوات يشرق بهاؤها في حياة المحبين لحضرته والمحبات، وتخفق أعلامها في مواكب الصلوات والتسليمات على حبيب الذات وأسعد المخلوقات. اللهم هب لي ببركة الصلاة على النبي من خير ما وهبت عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم

0: خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. أحييكم في هذا اليوم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نحييكم في هذا اليوم الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد قائم يدعو الله إلا استجاب الله له. ادعوا الله في هذا اليوم وأنتم موقنون بالإجابة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك إخوتي الكرام بحديث الجمعة، ويقدمه في هذا اليوم فضيلة الدكتور عبد الله مناور الوردات عميد كلية الشريعة في جامعة جرش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا تحويه الظنون. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يغيره الليل والنهار. اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك هو سفينة النجاة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل عظيم من سيد الخلق أجمعين، وهو أعلم بأحوال الخلق وما يصلحهم، تجده واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو سفينة النجاة. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن

عن المنكر، وذكر أن أمة محمد هي من خير الأمم بسبب صفاتها الحميدة، والتي من أهمها هذه الفريضة الشرعية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، مع كون الإيمان شرط لصحة جميع العبادات، لأنه واجب على المسلمين، وينبغي على المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب العظيم حتى تصلح مجتمعاتهم من الدنس والفساد. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيضا قدم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، لأنه من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات التي لا ينبغي التساهل فيها أو التخلي عنها. نعم، إنه من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه تكاليف ربانية ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم على عظم هذه الفريضة الشرعية، ثم تأتي السنة النبوية مؤكدة على هذه التكاليف الربانية، فماذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه هي الحالات التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة من قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. النبي عليه الصلاة والسلام تشدد بهذه الفريضة الشرعية واعتبرها صمام أمان المجتمعات الإسلامية، والذي نفس محمد بيده. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم بسبب عدم القيام بهذه الفريضة الشرعية. أيها الإخوة الكرام،
إن الإسلام يريد من المجتمع المسلم أن يكون مجتمعاً مثالياً يتخلق بأخلاق العقيدة الإسلامية. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 عاماً؟ كان يبين الحلال ويحله للناس، ويبين الحرام ويحرمه على الناس، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا هو الذي يصلح المجتمعات. وعلى هذا سار الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والعلماء المجاهدين، ساروا ملتزمين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مسلك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يدخل إلى السوق يجد بائعاً يبيع صبرة طعام، فيأتي النبي إليه، وضع يده في الطعام فأصابها البلل، قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له: أصابتها البلل من السماء. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلا جعلتها فوق حتى يراها الناس؟ من غش فليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذا المنكر واعتبره منكراً، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغييره، ولكن طبيعة التغيير. النبي عليه الصلاة والسلام رأى، وبعد أن رأى سأل عنه ليتثبت أنه منكر. فلما علم بذلك قال له: أفلا جعلته فوق الطعام دون توبيخ أو تعد؟ وهذا ما ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يفعله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. تتثبت من المنكر ثم بعد ذلك تطلب التغيير، وهذه من مستلزمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً أو عويلاً. نعم، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً أو عويلاً. إن من المؤلم حقاً أن نرى اليوم أن هذا الركن الركين في الإسلام قد أهمل وعطل، حتى قعد به المسلمون وتناسوه، فعمت المنكرات وانتشرت الفواحش، وظهر الفساد في مجتمعاتنا، وظهر الغش في أسواقنا، وظهرت المنكرات على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم حلت الأصابع مكان اللسان في الطعن في الأعراض وفي الغيبة والنميمة. نعم، حلت الأصابع مكان اللسان، وما علمت أيها المسلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما علمت أنك مراقب على ألفاظك وكلماتك حينما تغتاب وحينما تنم وحينما تطعن في أعراض الناس؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ما ظهرت المنكرات في مجتمعاتنا إلا بسبب غياب هذه الصفة. ما من قوم يعمل فيهم بمعاصي الله ثم يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ألا إن الدين النصيحة، والنصيحة هي فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

0: قال أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. للحديث بقية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم اجعلنا من عبادك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. كان هذا إخوة الإيمان فضيلة الدكتور عبد الله مناور الوردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش في حديث الجمعة. نتواصل مع حضراتكم إخوة الكرام في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:33. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. اللهم اشرح بكتابك قلوبنا ونور به أبصارنا واستعمل به أجسادنا وأطلق به ألسنتنا. اللهم اجعلنا ممن تبع القرآن فقادهم إلى رضوانك والجنة. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، إخوة الإيمان، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا
0: إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا محروما إلا رزقته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان سماحة قاضي القضاء الدكتور عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم ربيع القلوب وجلاء الكروب وبهجة الأرواح وشفاء الجراح، وأنزله سبحانه هدى للمتقين وبشرى للمؤمنين ورحمة للعالمين، فيه خبر الأولين ونبأ الآخرين وحكمة النبيين، أحمده سبحانه حمد العارفين بفضله، وأستغفره استغفار المنيبين إلى عدله، وأستعينه استعانة الموقنين بحكمته، وأستهديه هداية الصادقين برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بذكره فاطمأنت القلوب، ونهى عن عصيانه فاستقامت الدروب. يا أيها الكتاب العزيز المغدق الأفنان، يا أيها الكريم العلي الشأن، يا من أضأت غياهب الإنسان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان، من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائما التبيان. هو حبل الله، هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. إي والله ذاك كتابنا، والحمد لله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزل عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وأحسن من شروق الشمس وجه أنار لنا البصائر والنوايا، محمد بن عبد الله نور من الرحمن أشرق في البرايا، وسنته الشريفة خير نهج لمن رام النجاة من الرزايا، فيا أتباعه صلوا عليه، عليه صلاتنا أزكى التحايا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه اختص أمة الإسلام بأعظم معجزة، وهي القرآن الكريم الذي أنزله على خير الأنبياء والرسل في أجل ليلة وهي ليلة القدر، في أعظم مكان ليكون حبلا وثيقا ممتدا بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وجعله الله سبحانه نورا وهداية للعالمين، حتى لا تضل بهم السبل أو تتعرج بهم الطرق. يقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واعلموا عباد الله أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات،
وأعظم القربات وأجل الطاعات، وفيها أجر عظيم وثواب كريم. يقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتلاوة القرآن شرف للتالي والسامع. يقول سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر في الآية بمعنى الشرف والمكانة، فمن واظب على قراءة القرآن وعمل به انعكس ذلك على حياته راحة وطمأنينة، حتى وصفه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وقد حذرنا الله سبحانه من هجر قراءة القرآن حتى لا نحرم شفاعة رسولنا الكريم يوم القيامة. قال سبحانه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا بد للمسلم أن يواظب على قراءة القرآن الكريم، وأن يكون القارئ ممتلئ السر والقلب بعظمة المتكلم سبحانه، خاضعا لجلاله.

خاشع القلب والجوارح، يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله. وأن يكون القارئ متدبِّرًا لما يقرأ متفهِّمًا له. يقول الله سبحانه: كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ ليدَّبَّروا آياته وليتذكَّر أولو الألباب. ويقول سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهُرَت قلوبُنا ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى المصحف. وقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المحافظة على تلاوة القرآن بكل صورة، فرادًا وجماعات في البيوت والمساجد. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويندب للقارئ أن يكون نظيف البدن والثياب والمكان، طيب الرائحة مستقبلا القبلة. عباد الله، إن قارئ القرآن وحافظه له منزلة عظيمة عند الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وينبغي لقارئ القرآن أن يتصف بصفات أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وإن من أحسن التلاوة أن تكون في صلاة قيام الليل فيتتبع القرآن حتى يختمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وقد وردت فضائل خاصة ببعض السور والآيات، فيستحب المداومة عليها، ومن ذلك سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها. جاء في الحديث: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين السماء إلى الأرض. وسورة ياسين التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلب القرآن، وهي لما قرئت له. وسورة السجدة، وكان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. وسورة الدخان ليلة الجمعة لمغفرة الذنوب. وسورة الواقعة تغني من كل فاقة. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ومن الآيات الفاضلة آية الكرسي، وهي سيدة آية القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفيها آية هي سيدة آية القرآن، هي آية الكرسي. والآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وكل القرآن ذو أفضلية وأجر عظيم ومبارك. عباد الله، يبذل الأردن جهوداً مباركةً في خدمة القرآن الكريم، فتم إنشاء وقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم كمبادرةٍ أردنيةٍ هاشمية باركها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تهدف لإحياء سنة تلاوة القرآن وتدبُّره في المسجد الأقصى المبارك، ولإبقاء المسجد الأقصى المبارك عامرًا بالعبادة وذكر الله سبحانه على مدار الساعة، ودعم صمود أهل القدس. كما تم إطلاق المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية، وهو برنامج أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

يهدف إلى تعزيز رسالة المسجد من خلال تلاوة القرآن الكريم جماعيًا وتدبُّره، حيث تلتزم المبادرة بختم القرآن الكريم كاملًا مرةً كل شهرٍ في مختلف مساجد المملكة من خلال قراءة جزءٍ يومي بعد صلاتي الفجر والمغرب. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم، وتشافي مصابهم، وترحم شهداءهم، وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولينا في الدنيا والدين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزي نبي عن أمته يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحبة ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة والمنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية أو المنجية، تنجي صاحبها من عذاب القبر أو قارئها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سيدنا الله سبحانه أن يحفظ ملك البلاد عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر.

دائما لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة، اعتدلوا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده ربنا الله

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم أدخلنا بشفاعة القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة، بعد أن قام سماحة الدكتور عبد الحافظ ربط قاضي القضاء إماما وخطيبا بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي عطى الشوبكي، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح ومحمد عبد الله. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، يقول تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. بين هذه الآية وذلك الحديث تظهر لنا حقيقة عميقة في فهم الذكر والثناء، أنه ليس مجرد كلمات تقال ولا مدحا عابرا تصنعه اللحظة، بل هو ثمرة صدق يتجسد في العمل ويستقر في القلب. فالإنسان بفطرته أيها الأحبة يميل إلى أن يذكر بالخير ويسعى أن يترك خلفه أثرا جميلا. فالميزان الحقيقي لا يقاس بمجرد الثناء بل بحقيقته. أهو ثناء عابر يذهب بذهاب اللحظة، أم ثناء صادق يبقى ويدوم بأثره الطيب؟ ولهذا كان دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء فارقا، إذ لم يسأل الذكر مطلقا بل سأل لسان الصدق، أي ذكرا يشهد له لا ذكرا يقال عنه، ذكرا ينبع من حقيقة عاشها لا من صورة أظهرها. وقد استجاب له عز وجل فجعل له ذكرا باقيا في الآخرين، وجعل اسمه يذكر في أعظم عبادة حين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: كما صليت على إبراهيم. ومن هنا مستمعين الكرام يتضح أن الذكر الحسن ليس مجرد ما يقال، بل هو أثر ينبع من صدق الإنسان وحقيقته، وأن أعظم ما يمكن أن نورثه لأبنائنا ليس نجاحا عابرا بل سيرة صادقة ولسان صدق يبقى بعدهم. فكيف نصنع هذا الأثر؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور محمد الرواشدي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: حياكم الله أخت ولاء، واسمحي لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج الموقر. حياكم الله جميعا وشكرا على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله. بداية دكتور، عندما نتحدث في هذا الدعاء العظيم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، نلاحظ ونجد أن هذا الدعاء لا يقتصر معناه فقط على المدح وعلى الذكر الحسن وعلى الثناء، وإنما يرتبط بالأثر الصادق وأيضا بقاء السيرة الطيبة. يعني اليوم دكتور نرى شخص يذكر بالخير ويمدح، ولكن هذا الذكر مبني على انطباع ظاهر، وبينما يعني نرى شخص حضوره يكون أصدق في قلوب الناس. نود أن توضح لنا فضيلتكم معنى لسان صدق، ونتحدث عن الفرق بين أن يكون للفرد ذكر حسن، هذا الذكر نابع من صدق هذا الشخص، وبين سمعة تبنى فقط على الانطباع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم واقتفى بأثرهم إلى يوم الدين. شكرا مجددا للأخت ولاء على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الموقر المقدر، وأسأل الله أن يجري دائما

0: على يديك الخير والنفع للإسلام
1: آمين.
0: والمسلمين. أولا أخت ولا، فيما يتعلق بالمعنى المراد من دعوة نبي الله إبراهيم التي صدرها الله تبارك وتعالى لنا كقرآن يتلى إلى قيام الساعة، إذ قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه الدعوة هي إحدى دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام، وتحمل دلالات عميقة جدا. أولا المعنى اللغوي والاصطلاحي لقول الله تبارك وتعالى الذي نقل فيه لنا دعوة نبي الله إبراهيم لسان صدق، المقصود باللسان هنا الأثر والذكر. فإبراهيم عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى لسانا، أي أثرا وذكرا يبقى ولا ينتهي، يبقى يذكر على الألسنة. فنبي الله إبراهيم عليه السلام طلب من الله لسانا، أي أن يبقى ذكره مستمرا على الألسنة، نعم حاضرا على الألسنة. ثم أضاف هذا اللسان إلى الصدق فقال لسان صدق، ومعنى ذلك الثناء الحسن الذي له أساس من الواقع، وليس مدحا كاذبا أو نفاقا. وهو كأنه يريد ويطلب من الله تبارك وتعالى استمرارية النفع، بحيث يبقى ذكر نبي الله إبراهيم حيا في الأمم التي تأتي بعده، التي عبر عنها ربنا سبحانه وتعالى نقلا عن لسان نبي الله إبراهيم لسان صدق في الآخرين، بحيث يذكر دائما بالخير ويقتدى بمنهجه. واستجاب الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه إبراهيم، فلا توجد أمة اليوم إلا وتثني على نبي الله إبراهيم. وكما تفضلت أخت ولا في المقدمة، نحن في صلاتنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كركن من أركان الصلاة في مختتمها، ثم بعد ذلك نصلي أيضا ونسلم أيضا على نبي الله إبراهيم عليه السلام. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على استجابة الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم الذي طلب من الله تبارك وتعالى أن يبقى له ذكر وأن يبقى له أثر على ألسنة المسلمين الصادقين حتى قيام الساعة. الشق الثاني من الجواب وهو الفرق بين الذكر الحسن والسمعة المبنية على الانطباع. أولا أخت ولا، من حيث الاستمداد، الذكر الحسن يستمد من الأعمال الحقيقية الجوهرية، وبالمقابل السمعة القائمة على الانطباع إنما هي تأتي من المواقف العابرة أو من المظاهر التي تكون في كثير من الأحيان شكلية. ومن حيث الاستمرارية، الذكر الحسن يستمر حتى بعد موت الإنسان المذكور، وبالمقابل السمعة المبنية على الانطباع قابلة للزوال وللتغيير. ومن حيث المصدر، الذكر الحسن مصدره قلوب الصادقين والأخيار، في حين أن السمعة القائمة على الانطباع تكون من انطباعات الناس التي تشمل قلوب العامة وقلوب العلماء في بعض الأحيان. ومن حيث الوسيلة، الذكر الحسن يقصد منه العمل الصالح والأخلاق الطيبة وبث الشعور الإيجابي في قلوب الناس. أما السمعة القائمة على الانطباع في العادة يكتسبها الإنسان لمظاهر اجتماعية ولتصرفات فردية، ولذلك تتسم بأنها قابلة للتغيير وغير قابلة للدوام والاستمرار. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، بحيث يبقى لنا الأثر والذكر الطيب المبني على أساس من الواقع وليس مدحا كاذبا أو نفاقا.
1: آمين. ولكن دكتور، يعني إذا تعمقنا في هذا الدعاء العظيم، نلاحظ أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يطلب مجرد الذكر، وإنما قيد هذا الذكر وربطه بالصدق، وكأن المسألة ليست في أن تذكر وإنما كيف تذكر ولماذا تذكر. لماذا هذا الربط الدقيق بين بقاء الأثر والصدق تحديدا؟ وهل للذكر الحسن أن يستمر إن لم يكن مبنيا على حقيقة داخلية صادقة؟
0: نعم، إذا سمحتي لي أخت ولا أن أجيب أولا على الشق الأخير ثم أعود للشق الأول. أما الذكر الذي لا يكون مبنيا على أساس واقعي ولا يكون مبنيا على مبدأ الصدق أو على فضيلة الصدق، فإنه لا يبقى ولا يدوم، سرعان ما يضمحل وسرعان ما ينتهي. ولكن ربط نبي الله إبراهيم عليه السلام بين الذكر الحسن وبين الصدق هو ربط جوهري يتجاوز فكرة السمعة التي يكسبها الناس بين بعضهم البعض، إلى أبعاد يعني تكتسب جانب العقيدة وتكتسب جانب السنن الإلهية في الكون، ويمكن تجليتها في النقاط التالية. النقطة الأولى أن الصدق شرط أساسي

0: لبقاء الذكر الحسن. فكلما كان الإنسان صادقا مع الله تعالى، صادقا مع نفسه ثانية، صادقا مع الناس ثالثا في تعامله، سيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى طيب الذكر، وسيبقى ذكره دائما حتى ولو مات الإنسان بعد ذلك. النقطة الثانية أن هناك تلازم ما بين القدوة وما بين الحقيقة وواقع الذكر الذي يكتسبه الإنسان. فالقدوة لا تكون إلا إذا تمتع الإنسان بفضيلة الصدق، كلما كان الإنسان صادقا كلما كان خليقا وأهلا أن يقتدى به وأن يتأسى به، وبالمقابل الناس بحسب طباعهم ومن ناحية فطرية سليمة ينفرون عن الإنسان الذي يتسم بشيمة الكذب، ونسأل الله العافية لنا ولكم جميعا. النقطة الثالثة الجزاء من جنس العمل، بمعنى لما كان الصدق محله اللسان والذكر محله ألسنة العباد، نبي الله إبراهيم سأل الله تعالى أن يطلق ألسنة الناس بالصدق فيه، لأنه كان هو أساسا صادقا في قلبه مع الله تبارك وتعالى، فجاء الجزاء من جنس العمل. كان قلبه مع الله صادقا فجعل الله تبارك وتعالى ذكره على ألسنة الناس بلسان الصدق، أي يثنى عليه بالخير ويثنى عليه بالجميل. بمعنى أبسط، الإنسان في خلوته كلما كان مع الله صادقا كلما جعل الله تعالى له في قلوب الناس محبة ومودة، وهذا هو الترجمة لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. النقطة الرابعة والأخيرة المهمة في هذا المحور، أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له لسان صدق، إنما ذلك لضمان صدق رسالته، بمعنى كأنه يبرهن على أن ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الله تعالى هو الحق المبين، وهو الشرع الذي أراده الله تبارك وتعالى له ولمن كان في زمانه. لذلك استمر ذكره في الآخرين في الأمم التي جاءت من بعده عليه السلام، وسيبقى إلى قيام الساعة. فأكد هذا المعنى الإمام الطبري حينما قال اعتبر نبي الله إبراهيم أن لسان الصدق هو الثناء الحسن الذي رزقه الله لإبراهيم، إنما كان جزاء لصدقه في التبليغ، وهو ثناء عادل.
1: إذن الصدق دكتور يعني هو المفتاح لبقاء هذا الأثر الطيب. نتحدث دكتور عن التربية الآن في زمن المظاهر، يعني اليوم نعيش في عالم تصنع فيه الصورة بشكل سريع، والقيمة كما نشاهد اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تقاس للأسف بعدد المتابعين وأيضا بعدد الإعجابات، وكما نسمع يعني من الآباء بأن هناك تحدي كبير وتحدي تربوي ليس فقط في توجيه الأبناء، وإنما في كيفية غرس القيم عند الأبناء. كيف للأسرة اليوم أن تربي الأبناء على أن تكون القيمة في الجوهر وليست في المظهر؟
0: تربية الأبناء أخت ولا على تقديس الجوهر في عصر، يعني إن استطعنا أن نقول عنه أو أن نصفه نستطيع أن نقول عنه أنه عصر المظهر، يعني هي حقيقة معركة، هي إنجاز التعبير، معركة وعي قبل أن تكون مجرد نصائح. فالمواقع يعني مصممة من أجل إغراء العين، والتربية يجب أن تصمم لبناء البصيرة التي يستطيع الولد من خلالها أو البنت من خلالها أن يميز بين الخير الباقي بمقابل المظهر الذي مصيره إلى زوال وإلى فناء. وحتى يقوم الوالد أو الوالدة بخطوات عملية من أجل تحقيق هذا الأمر، لابد من عدة أمور. الأمر الأول التي لابد أن يحرص عليها الوالد أو المربي أو المربية مع أبنائهم وبناتهم، الأمر الأول لابد من تحطيم صورة الصنم المثالي الذي يكون ويقبع خلف الكواليس في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. بمعنى بسيط، نحن نحتاج اليوم أن نجلس مع أبنائنا من أجل أن نشرح لهم أن ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، نسميها ستوريات، نسميها على سبيل المثال حالات، نسميها قصص، نسميها ما نشاء، ما نفكر به إلى آخره من تلك المسميات التي يعرفها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الحالات التي نراها هي نتيجة لعشرات المحاولات ونتيجة لفلاتر ولإضاءات، ليست هي الواقع. الصدق هو الحقيقة الكاملة، وما يظهر في غالب الأحيان على المواقع التواصل الاجتماعي إنما هو مظهر مضلل. هذه وحقيقة لابد أن نقنع أنفسنا أولا بها، ولابد أن نقنع أبنائنا بها حتى لا يقع ضحية يعني التصديق لكل ما يعرض وما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: الأمر الثاني أو الخطوة الثانية المهمة التي لابد أن يقوم

0: يقوم بها المربون والمربيات، لابد من بناء ما يسمى بفلسفة الاستهلاك للمقارنة. بمعنى لابد أن أعلم ابني أو ابنتي أو من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ممن أقوم على شأن تربيتهم أننا نستخدم تلك المواقع لنستفيد منها معلومة أو نستفيد منها قيمة من القيم الإنسانية والأخلاقية التي يتمتع بها الناس، ولا يكون المراد منها أن نقيس أنفسنا بغيرنا أو أن نعرض أيامنا العادية ولحظاتنا التي نعيشها في حياة الدنيا أمام الآخرين وأمام الناس.
1: نعم.
0: هذه ليست الغاية من مواقع التواصل الاجتماعي. النقطة الثالثة المهمة، لابد أن نغرس في قلوب أبنائنا ربطا ما بين القيمة وما بين الأثر. بمعنى
1: صحيح.
0: السؤال الجوهري الذي لابد أن أثيره في ذهن المربى من ولد أو بنت هو هذا الذي يسميه علماء التربية بمبدأ الإزعاج. بدلا من أن أسأل نفسي كيف أبدو وكم لايك حصلت أو إعجاب حصلت، السؤال الدائم الذي يجب أن يأتي على بالي حينما أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا أضفت اليوم إلى قيمي وإلى جانب المعرفة بالنسبة
1: نعم.
0: لي من استخدامي لهذه المواقع؟
1: نعم أكيد.
0: النقطة الرابعة التي لابد من الانتباه إليها، وهي التي ربما أشرنا إليها قبل قليل، لابد من تعزيز الصدق في لحظات الخلوة التي يستخدم فيها الأبناء والبنات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر مهم جدا في ظل الضجيج وفي ظل يعني طلب الثناء الذي يعني يبدو وكأنه سمة غالبة على مواقع التواصل الاجتماعي. لابد أن نربي أبناءنا على أن قيمتهم تستمد من خلوتهم. بمعنى
1: نعم.
0: كلما غابوا عن الكاميرات، ما الذي يمارسوه إذا غابوا عن كاميرات مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا كان الذي يمارسوه هو قراءة، هو تأمل، هو عمل تطوعي اجتماعي خفي، تحلي بالأخلاق وبأركان وشرائع الإسلام، إذا نحن بإذن الله على مسير نحو الاتجاه الصحيح.
1: نعم.
0: لكن إذا كان ذلك التحلي بهذه الأخلاق الحميدة إنما يكون حاضرا أمام مواقع التواصل الاجتماعي وغائبا في ساعات الخلوات، فإن هذا يعتبر كذب وزيف. الخلاصة أخت ولاء أن الجوهر هو لسان الصدق، وهو الذي يبقى معه الأثر،
1: صحيح.
0: والمظهر هو يعني الذي يذهب جفاء. والتربية اليوم يجب أن تركز على جعل الطفل فاعلا ولا أن يكون مفعولا به في مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتأثر وينساق وراء مرتدي تلك المواقع، كل بحسب فكره وكل بحسب هواه.
1: نعم، لكن يعني دكتور أحيانا بنلاحظ عند بعض الأبناء الانفصال في سلوكياتهم داخل وخارج البيت.
0: نعم.
1: برأيك دكتور، ما دور الأسرة تحديدا الأب والأم في بناء لسان الصدق عند الأبناء
0: نعم.
1: من داخل البيت أولا،
0: نعم.
1: وكيف لنا كأهل أن نغرس في هؤلاء الأبناء قيمة أن يذكر الإنسان بخير حتى في حال غيابه؟
0: نعم، نحن لا شك أخت ولا نجزم بأن بناء السمعة الطيبة يبدأ أولا من الداخل، من
1: أكيد.
0: داخل البيت، لأن
1: نعم.
0: البيت في الحقيقة هو المحتوى
1: الأساس. نعم.
0: الحقيقي للقيم، وهو الأساس والمنبع الذي يصدر منه ذلك الولد. فمن الصعب مثلا أن يملك الإنسان لسان الصدق في الخارج في حين أنه يمارس يعني زيف في الداخل، في داخل الأسرة.
1: نعم.
0: ويرتكز دور الآباء والأمهات من أجل تعزيز هذا الجانب من خلال يعني مجموعة من النقاط التي لابد من الحرص عليها. الأمر الأول، لابد أن يحرص الأب والأم على أن يكونا القدوة الصادقة لأبنائهم وبناتهم. بمعنى لابد أن يرى الولد ولابد أن ترى الفتاة أن في شخص أبيها وفي شخص أمها الشخصية الصادقة، القدوة الصادقة.
1: نعم.
0: التي أكتسب منه أقوالي وأفعالي. وهنا يتطلب هذا الأمر حينما يرى الأب صدقا من أبنائه وصدقا من بناته أن يثني عليهم.
1: نعم.
0: والابن إنما يرى من والده بنفس الوقت وفاء بالوعد وصدق في التعامل مع الوالدة وصدق في التعامل مع الأرحام وصدق في التعامل مع الآخرين. بمعنى يبقى هناك يعني مسألة تبادل ما بين الوالدين لجانب الصدق، فالوالد تطبيق عملي في حين أنه أيضا يثني على الولد حينما يراه يدرج على ذات الطريق الذي يسير عليها والده ووالدته.
1: نعم.
0: الأمر الثاني، لا بد من تحويل لسان الصدق إلى ثقافة يومية من خلال التقدير المعنوي، بمعنى نحن لابد أن نثني على أبنائنا ونثني على بناتنا ونمدح الطفل حينما يتحدث.

0: يتصرف بصدق وحينما يتصرف بنبل. يعني نحن اليوم بحاجة أن يسمع الولد من والده: أنا فخور لأنك كنت صادقا، أنا فخور بك لأنك حافظت على هذه القيمة. بمعنى كلما أثنى الوالد على أبنائه وعلى بناته لصدقهم، كلما شعر الولد بقيمة هذه الميزة وبقيمة هذه الفضيلة. باختصار أخت ولا، الأسرة هي المرآة، فإذا نجح الأبوان في جعل الصدق والأدب لغة التواصل اليومية بينهما، بالتأكيد سيخرج الأبناء للمجتمع بلسان صدق طبيعي المتصنع وقادر على البقاء والثبات على هذه الفضيلة وعلى هذا الخلق، بالرغم مما يشاهده وبالرغم مما يعانيه ويجده في المجتمع من زيف ومن كذب في بعض الأحيان.
1: نعم نعم أكيد. دكتور، كما تحدثنا في البداية أن هناك أشخاص يقوموا بأعمال صالحة لكن لا يكون لهم الذكر الكثير ولا يتركوا الأثر الظاهر عند الناس، وأيضا بالمقابل هناك أناس يشكرون ويذكرون بشكل كبير. هل يمكن للعمل الصالح أن لا يكتب له لسان صدق؟
0: نعم، يمكن أخت ولا للعمل الصالح في ظاهره ألا يكتب له لسان صدق، أي ذكر حسن وبقاء للأثر. وهذا في حقيقة الأمر يعود لخلل في الشروط التي تجعل العمل قابلا للخلود أو للقبول عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. والأسباب يعني التي تمنع تحول العمل الصالح إلى ذكر حسن ومستمر يمكن تلخيصها في عدة أسباب، يعني نجملها بما يلي. أولا وعلى رأس ما يذكر انتفاء الإخلاص، بمعنى الرياء. فالصدق مع الله تعالى هو المحرك الأساسي لاكتساب ما ذكره الله تعالى في القرآن على لسان نبيه إبراهيم، لسان الصدق. فالإنسان إذا كان الهدف من عمله الصالح الشهرة أو التفاخر أو المظهر، فإن الله سبحانه وتعالى يكيل صاحب العمل إلى الناس.
1: نعم.
0: ولذلك كما ورد في الأثر: من اشترى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولو أن أحدكم عمل عملا، كما في الأثر أيضا، لو أن أحدكم عمل عملا في كوة، الكوة هي الشيء المغلق أخت ولا، الذي لا شباك له ولا باب، يعني كم يكون الأمر خفيا لو أنه وضع بداخل تلك الكوة شيء. قال: لو أن أحدكم عمل عملا في كوة لا يبتغي به إلا وجه الله، قال: لأظهره الله. لذلك العلماء قالوا أن الله تعالى يعطي المخلص قصد المرائي، والمرائي يقصد أن يمدح وأن يذكر، المخلص يريد أن يخفي أعماله عن الناس يبتغي بها وجه الله.
1: وجه الله
0: يعاجل بشرى للمسلم، الله تعالى يصرف قلوب الناس إلى المخلص فيمدحوه فيبقى له لسان الذكر. إذن أولا الذي يجعل العمل غير مكتسب للقبول وللسان الصدق انتفاء الإخلاص.
1: نعم.
0: النقطة الثانية غياب الصدق في التنفيذ. أحيانا قد يقوم الإنسان بعمل صالح لكن بطريقة تشوبها منا، بطريقة يشوبها أذى، بطريقة يشوبها الكذب. هنا لا شك أن العمل لن يكتب له لسان الصدق الذي طلبه نبي الله إبراهيم. النقطة الثالثة أخت ولا، أحيانا سنة الابتلاء والادخار للآخرة. بمعنى قد يكون المسلم مخلصا في أعماله ويقوم بالأعمال على الوجه المطلوب وعلى الوجه الصحيح، مستصحبا قيمة الإتقان.
1: نعم.
0: التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف فضل تلك الأعمال في دار الدنيا، بل قد يحارب ويذكر بالسوء. وهذا ما حصل أساسا مع الكثير من الأنبياء والرسل وأصحاب الدعوات الصادقة من بعدهم الذين ساروا على ما جاء به الأنبياء والرسل. طبعا والسر في ذلك أن الله تعالى أحيانا يريد أن يؤخر الجزاء إلى دار الآخرة.
1: نعم.
0: النقطة الرابعة، أحيانا سوء الخلق الذي يغطي على الإنسان يجعل من أعماله، ولو كانت أعمال صالحة ولو كانت المعاملات صحيحة ومتقنة، سوء الخلق أحيانا هو الذي يحرم الإنسان من اكتساب لسان الصدق. فسوء الخلق هو كالحجاب الذي يمنع الناس من رؤية الأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: والناس يذكرون من أحسن إليهم بصدق وتواضع، لكن من أحسن إليهم بسوء خلق أو بجفوة أو بغلظة أو بفظاظة، مع أن المؤدى واحد عند من أحسن إليهم بتواضع وعند من أحسن إليهم بجفوة، النتيجة كانت واحدة لكن الطريقة كانت مختلفة. أما الأول فكان بتواضع ودماثة، وأما الآخر فكان بسوء خلق وجفوة وغلظة. فبالتأكيد الأول سيذكر بالخير والآخر سيذكر بالشر. فالمطلوب من الإنسان إذن أن يكون صاحب خلق حسن مع الناس حينما يتعامل معهم. الخلاصة أخت ولا في هذه النقطة، إنه لكي يثمر العمل الصالح

0: فإنه يحتاج إلى جناحين مهمين، أولا الإخلاص لله وهذا الذي يمكن التعبير عنه بالصدق الباطني، والنفع الحقيقي للناس وهذا الذي يمكن التعبير عنه بالصدق الظاهري.
1: نعم أكيد لابد أن تكون

0: فطري، كيف لنا بهذه الحالة دكتور أن نوازن بين النجاح في الحياة وبين ترك أثر إيماني طيب ممتد؟ ونتحدث في أهم القيم الواجب غرسها في الأبناء ليكونوا ناجحين وفي الوقت نفسه أصحاب أثر يذكر بالخير.
1: نعم، أول نقطة أخت ولا في هذا المحور لابد أن نفهم وأن نعتقد جزما بأن الموازنة بين النجاح الدنيوي والأثر الإيماني هي ليست صراعا بين طرفين،
0: نعم،
1: بل هي علاقة تكامل. فالنجاح في الدنيا يعني يكمله بإذن الله تعالى النجاح عند الله سبحانه وتعالى وترك الأثر الإيماني عند الناس. لكن الآن كيف نوازن بينهما؟ بمعنى كيف نستطيع أن نصل إلى المفهوم العملي، تحويل المهنة أو العمل الشيء الصالح الذي نقوم به إلى رسالة. هذا الأمر لابد يعني من أو يمكن الوصول إليه من خلال الحرص على مجموعة من الأمور.
0: نعم،
1: الأمر الأول لابد من التيقن بشكل تام أن التميز في أعمالنا التي نقوم بها سواء كانت أعمال الدنيا أو كانت أعمال الدين، التميز في الأعمال التي نقوم بها إنما هو بحد ذاته محض عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني بمعنى أنا إذا قمت بعمل من أعمال الدنيا على شكل وعلى وجه وعلى نحو متقن، أو إذا قمت بأداء عبادة أتقرب بها إلى الله عز وجل على نحو متقن مستوفية للأركان مستكملة للشروط، هذا التميز هو بحد ذاته عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. بمعنى النجاح هو وسيلة والغاية هي الأثر الطيب عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أنا حينما أتقن أعمالي هذه وسيلة، والغاية من هذه الوسيلة أن أصل إلى الأثر الطيب أو الذكر الحسن عند الله سبحانه وتعالى، والمدح من قبل العباد إنما يأتي بطريقة التبعية.
0: نعم، إتقان ودكتور كما تحدثنا قبل قليل يكون يعني مع صدق نية وحسن الخلق.
1: طبعا لابد
0: نعم.
1: من استصحاب النقاط التي ذكر قبل
0: أكيد.
1: قليل
0: نعم.
1: من الإخلاص وعدم غياب الصدق في التنفيذ واجتناب سوء الخلق إلى آخره مما ذكرناه قبل قليل.
0: نعم.
1: الأمر الآخر حتى يستطيع المسلم إيجاد موازنة بين النجاح الدنيوي وبين الأثر الإيماني لابد أن يؤمن بقيمة النفع المتعدي. بمعنى العيش لا يكون الإنسان فيه وحيدا، إنما يكون العيش للغير ومع الغير. يعني بمعنى كيف يستفيد الناس من مهاراتي. نحن نحتاج اليوم إلى طبيب على سبيل المثال صاحب رسالة أولا يؤمن بأن التميز في أداء مهنة الطب على سبيل المثال إنما هو نوع عبادة، ويؤمن أيضا بقيمة النفع المتعدي. بمعنى أن ما عندي من علم وما عندي من خبرة وما عندي من معرفة متعلقة في جانب الطب أنا أريد أن أسخرها لنفع الناس، هنا سيترك بإذن الله تعالى أثرا طيبا في مهنته التي هو فيها، أثرا طيبا في مجتمعه.
0: نعم.
1: وسيحصل على ذكرا وأجرا من الله سبحانه وتعالى عظيم. والمثال الذي ضربناه ينسحب على كل ما نقوم به ونعمل به في دار الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجمل لنا ذلك بحديثه الشريف الذي يحفظه الجميع حينما قال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه.
0: نعم.
1: الأمر الآخر في الخفاء حينما يكون الإنسان يعني بعيد عن الأعين، حينما يكون الإنسان بعيد مثلا عن المراقبة مراقبة الغير، لابد من أن يعيش الإنسان جوهر الصدق. لابد أن يعلم الإنسان أن أهم نجاح هو النجاح الذي يحافظ فيه الإنسان على مبادئه حينما لا يراه أحد.
0: نعم.
1: وهذا الذي يمكن التعبير عنه بالصدق الداخلي. فمتى ما كان الإنسان مثلا وهو يعلم أنه وحيد، وهو يعلم أنه غير مراقب، وهو يعلم أنه مثلا غير مسؤول الآن في لحظة من اللحظات سواء كان في عمله أو كان في شأنه الخاص، لابد أن يستشعر ويستصحب قيمة جوهر الصدق. فكلما كان الإنسان صادقا كلما أثني عليه بإذن الله تعالى بالخير عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس.
0: نعم.
1: هذا يعني ما يمكن إذا فعله الإنسان باختصار يستطيع من خلاله أن يوازن ما بين مسألة النجاح الدنيوي والأثر الإيماني الذي يثمر بإذن الله تعالى لسان صدق
0: إن شاء الله. في الختام دكتور، وبعد يعني أن تحدثنا عن المعنى التربوي لهذا الدعاء العظيم، كلمة توجهها لكل من يسمعنا يريد أن يترك الأثر الطيب وأن يكون له لسان صدق في الآخرين.
1: يعني إذا كانت هناك من كلمة يمكن أن تقال في ختام هذه الحلقة المباركة أخت ولا وأسأل

0: الله أن يجزيك عليها خير الجزاء وأن يجعلنا جميعا من الصادقين.
1: آمين.
0: يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، لابد للمسلم أن يجعل الصدق هو البوصلة التي توجه دفة حياته. فالصدق ليست مجرد كلمة تقال،
1: نعم
0: بل هو واقع يعيشه الإنسان في
1: الأساس.
0: حياته
1: نعم
0: وفي أعماله. والأمر الثاني، لابد أن يجعل المسلم همه الأثر وليس الظهور. وكما يقال: حب الظهور يقسم الظهور، لكن همي كم أترك من أثر. كم من عالم من العلماء تركوا الكتب والمصنفات والمؤلفات التي أفادوا ونفعوا بها، في حين أن هناك أسماء لمعت وحتى وصلت إلى مرحلة النجوم، لكن بمجرد انتهائهم اندثروا. وبالمقابل، العلماء الذين صنفوا وألفوا ما زال ذكرهم يستمر باستمرارية ما صنفوا وما ألفوا.
1: نعم
0: ولا بد من أن يتذكر المسلم أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن جعل الصدق شعاره جعل الله تعالى الذكر الحسن دثاره. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين
1: آمين.
0: الممتثلين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: اللهم آمين. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور محمد الرواشدي المفتي في دائرة الإفتاء العام. شكرا لكم دكتور.
0: والشكر لك أخت ولا على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يجري دائما على يديك الصحة والخير.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل شادي الزيادين الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

تكسر صلاة العصر في المسجد يوم الجمعة. يلا ماشي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فيعيش الإنسان المعاصر نوبة من القلق والخوف والهلع. يستيقظ الإنسان، يبدأ يحسب فواتير كهرباء، ماء، تليفونات، أجرة المواصلات، أولاد يروحوا على المدرسة بدهم فلوس، بدهم على الجامعات بدهم فلوس، أقساط المدارس، أقساط الجامعات، الضرائب، الرسوم، ارتفع النفط، نزل النفط، ارتفع الذهب، نزل الذهب، ارتفع الدولار، نزل الدولار، فتح هرمز، سكر هرمز. أصبح الإنسان في دائرة من القلق والخوف، كل شيء يرتفع، الدخول تتدنى، لا يستطيع تلبية الاحتياجات. هذا القلق يساور الإنسان ليل نهار، لأنه التزامات لا ترحم، ينعكس على حالة الإنسان النفسية، ثم ينعكس هذا الأمر على حالته الصحية، تصلب شرايين، جلطة دماغية، جلطة قلبية، ضغط سكر، لا يخرج من هذه الدوامة إلا وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى. هذا الكون أيها الأحباب مبني على هذه الأزمات، هذه الأزمات ستظل، هذه المستلزمات ستظل، هذه المطلوبات ستظل، لن تتغير، موجودة عندنا وموجودة عند غيرنا، لا تخص شعب من الشعوب ولا بلد من البلاد. لكن المطلوب كيف أتعامل مع هذه الأزمات، كيف أتعامل مع هذه المتطلبات، كيف أتعامل مع هذا الضغط الشديد الذي يضغط به الإنسان لكثرة الاحتياجات في هذا الزمن. المشكلة في الإنسان الذي يصاب بالقلق والخوف وربما الهلع في كثير من الأحيان، هو أن منسوب الثقة بالله سبحانه وتعالى قد بلغ فيه أدنى مستوياته، إن لم نقل قد انعدمت الثقة بالله سبحانه وتعالى، فالثقة بينه وبين الله ضعيفة جدا، الصلة بينه وبين الله تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تعزيز، تحتاج إلى تنمية. أما إذا ترك ذلك سيعيش في القلق والمرض حتى ينتقل، وربما ينتقل مبكرا جدا. لذلك نسمع الشباب كيف هذا إجت جلطة وراح، كيف هذا مات، كيف، وهذا شيء مستغرب. نعم، هي كثرة الضغوط، كثرة الضغوط على الإنسان. الحل أن يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يا أحباب من علينا بهذا الإيمان، هذا الإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن بالله وبرسول الله وبكتاب الله. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ليطمن عباده؟ قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليس على الأرض، في السماء، يعني ما حدا حيقدر يطول ويأخذ منك، ما حدا حيقدر يخطف منك، في السماء ما حدا بيقدر يوصله. بس الإنسان بيظل متشكك، نفسيته تعبانة، فقال له ربنا: فورب السماء والأرض، هاي السماء أنا ملكها وهاي الأرض أنا كمان ملكها، رزقك في السماء وأنا مالك السماء ومالك الأرض كمان، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه رزقك رح يجيك مثل ما أنكم تنطقوا، زي ما أنت بتحكي رزقك حيجيك، تخافش، لا تخف، الرزق سيأتي وهو في السماء وأنا الذي أنزله، ما حدش بتدخل فيه، ما أحد يستطيع أن يمنع عنك شيئا كتبه الله لك، ولا أحد يستطيع أن يعطيك شيئا قد منعه الله عنك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، مش صغير، الأمة لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك.

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو صغير، الأمة يا جماعة، الأمة كلها المليارات، بشيء صغير يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هاي اليقين بالله، الثقة بالله، ما يخاف الإنسان، الرزق من الله والله هو الرزاق، لكن ما على الإنسان إلا أن يسعى في هذا، اتحرك.

0: بيع ذهب، بيع مليون، بيعمل بكبسة زر. في واحد بيطلع من صباح الله لمساء يجيب 10 ليرات، وبجوز يقدر يجيب رغيف وبجوز ما يجيبش. فالشغلة مش بكثرة الحركة، لا، الحركة مطلوبة والسعي مطلوب، لكنها ليست هي مرتبطة بمقدار الرزق. الرزق مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا أن يسعى في طلب الأسباب والقلب مرتاح، لأن الرزق كما قال ربنا في السماء ينزله كيف يشاء. الأمر الثاني القناعة يا إخوان. ما يطلعش الإنسان للي فوقه وللي تحته، هذا إجا سيارة وهذا إجا طيارة وهذا إجا، لا تطلع. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، اقنع بما أتاك الله. الأمر الثالث ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندك قلق اللي بروحه هو ذكر الله، بعد أن آمنا وقنعنا الذكر، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تظل هذه الأنفس مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: أليم.
1: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الداعين وإمام المتقين. إخوتي المستمعين، حياكم الله، أهلا بكم في برنامج أذن خير، حيث نتشرف اليوم بشرف الحديث عن أدعية النبي صلوات ربي وسلامه عليه في مواسم الطاعات، فأهلا بكم. متابعي الأفاضل، ليس كل من رفع يديه دعا، وليس كل من نطق بالدعاء وصل، فبين دعاء يقال ودعاء يعاش مسافة لا تقاس بالكلمات بل بالقلوب. اليوم نقف في هذه الدقائق الطيبة مع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لا نسمع كيف كان يدعو بل لنرى كيف كان يقف بين يدي الله، كيف كان الدعاء عنده في مواسم الطاعات، في لحظات يهدأ فيها الزمان وتقترب فيها السماء من القلوب. في هذه الأشهر الحرم وفي ذي القعدة، وقبل أن نبلغ ذروة الدعاء في عرفة، نسأل أنفسنا بصدق، هل نحسن الدعاء أم أننا ما زلنا نتعلم كيف نقف أمام الله؟ اليوم نحاول أن نقترب لا من الكلمات فقط بل من القلب الذي كان يدعو، فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قلب سيدنا محمد.
1: السلام مبعوت على المدينة بدمع من غير كلام، مشتاق يا نبي.
0: مستمعينا، رحبوا معي بضيف حلقة اليوم والذي نتابع معه دقائق هذه الحلقة الطيبة، فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء الشام، المدير العام والمشرف على أعمال الدكتور والعالم الجليل الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله دكتور بلال وأهلا بكم.
2: بارك الله بكم وحفظكم ونفع بكم، أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا بكم دكتور. حقيقة وأنا أعد لهذه الحلقة تزاحمت المحاور التساؤلات في ذهني، وخصوصا أنني من أسابيع خلت وأنا أتحدث عن مقامات الدعاء عند سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في هذا البرنامج. في الوقت نفسه وصلت في برنامج التفسير إلى آخر سورة الفرقان وإلى الآية الكريمة في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، حاولت أن أجمع

0: بين معاني هذه الآية الجليلة وبين ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم من الحديث عن قيمة الدعاء في الأشهر الحرم. سؤالي دكتور، ونحن نتحدث عن التعظيم للزمان والذي ذكر في القرآن الكريم، نود ربط هذا التعظيم بما فهمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف توصل العلماء إلى هذا الفهم وبسطوه لنا من أمثال الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين؟ نود التوضيح، بارك الله فيكم، تفضل.
1: بارك الله بكم. الحقيقة يعني كما تفضلتم إن الله تعالى خلق الأشخاص ثم اصطفى منهم أنبياءه ورسله، ثم اصطفى من أنبيائه ورسله أولي العزم، ثم اصطفى من أولي العزم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الأمكنة واصطفى منها بيوته ومساجده، واصطفى منها ثلاثا البيت الحرام ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى منها المسجد الأقصى، نسأل الله أن يفرج عنه. وخلق أيضا الأزمنة. وهذه الأزمنة فيها أزمنة شرفها الله تعالى ورفع قدرها، ومنها الأشهر الحرم، ومنها شهر رمضان، ومنها عشر ذي الحجة في الأشهر الحرم، ومنها شهر الله المحرم، فجعل فيها أزمنة اختصها بمزيد من الشرف. فقالوا إن الله خلق، إن لله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وهذا التعظيم للأزمنة ليس لمجرد التقويم القمري الذي يمر بها، وإنما لمزيد من الشعور فيها ولمزيد من الطاعات التي ينبغي أن تكون فيها. فإنما الأزمنة تشوف بمزيد الطاعات فيها. وفي هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن فضيلة الأوقات إنما تعرف بما يقع فيها من الطاعات. إذن فضيلة الأوقات مرتبطة بما يقع فيها من الطاعات، فالأوقات الفاضلة إنما شرفت لما يضاعف فيها من الأجور. ويقول أيضا: فكما أن الأمكنة تتفاضل فكذلك الأزمنة، فينبغي أن يغتنم شرف الزمان بمزيد الاجتهاد. فإن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فيعني أشبه ذلك دائما بالبث الإذاعي الذي نتكلم عليه الآن. أحيانا البث موجود لكن لا يوجد لاقط، فلا يستطيع الإنسان أن يلتقط هذا البث، فالقلب هو اللاقط والبث موجود. ففي أزمنة الطاعات يكون البث أقوى، فإذا كان الإنسان لا يملك لاقطا وهو قلبه الذي بين جنبيه، فإنه لا يلتقط هذه النفحات العظيمة ولا يتعرض لها. إن الله تعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكان القتال ممنوعا في هذه الأشهر كما هو معلوم، واليوم على رأي كثير من أهل العلم قد نسخ هذا الحكم، وأصبح القتال لإعلاء كلمة الله في هذه الأشهر مسموحا. لكن ماذا ذكر أهل العلم في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ قالوا يعني لا تظلموها بارتكاب الذنوب، لأن الله تعالى إذا عظم شيئا صارت له حرمة واحدة، أما إذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيه العقاب كما يضاعف فيه الثواب بالأعمال الصالحة. فمن هذا المنطلق ذكروا استحباب الصيام في هذه الأشهر الحرم، لقوله لما في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو واحد من الأشهر الحرم. يعني ملخص الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم تعظيم الأشهر الحرم على أنه يعني مجرد ترك القتال، وإنما هو زيادة في مراقبة الله. فهي أزمنة يغلظ فيها الذنب ويعظم فيها الأجر، فكان يعني يكثر فيها من الصيام ويعظم حرمات الله ويذكر الله ويدعوه في هذه الأشهر الحرم.
0: إذن دكتور، شرف الزمان ليس في نفسه فقط، بل في أنه يعين القلب على الحضور وأن يكون في معية الله، وهذا ما كتبه الغزالي أيضا في كتاب الإحياء. لذلك المقصود برأيي من شرف الزمان ليس أن نعرف

0: فهو فقط، بل أن نتغير فيه. نفع الله بكم يا دكتور. نعم فضيلتكم، نسمع كثيرا ونقرأ ونستشهد دائما بما وصلنا من السيرة النبوية عن هيئة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يدعو، كيف يطيل، كيف يخشع، يبكي، وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سؤال يا دكتور، الغزالي فهم حالة القلب التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لنا دكتور بلال هذا الحضور ومعية النبي مع الله.
1: تماما، الدعاء هو حضور القلب.
0: نعم،
1: الدعاء ليس مجرد كلمات تقال، الدعاء ليس تحريكا للسان، لكنه إقبال القلب على الله. بمعنى آخر، قد نقول كلمات كثيرة والقلب غائب، نسأل الله السلامة.
0: نعم،
1: فهذا ليس دعاء حقيقيا مستكملا لشروط الدعاء. وقد يقول الإنسان جملة واحدة بقلب حاضر فيكون قد وصل إلى جوهر الدعاء. الله تعالى يريد قلوبنا. أحيانا يسألني بعض الناس من عوام الناس،
0: نعم،
1: ممن لهم فطر سليمة، يقول أريد أن أحفظ بعض الأدعية لكني لا أحفظ. أقول له إن الله تعالى يريد قلبك يا أخي، فأنت أقبل على الله وحدثه بلسانك بما يفتح الله تعالى عليك، والله يسمعك ويجيبك. فهو يريد قلبك، لا يريد تنميق دعائك ولا سجعه ولا رصه ولا اختيار كلماته المنمقة، وإنما يريد منك أن تقبل عليه بقلب حاضر. فالغزالي مثلا يقول: فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. كلام خطير. يقول: ليس المقصود من الدعاء تحريك اللسان، بل إقبال القلب على الله. إذن هذا هو مقصد الدعاء الحقيقي، أن يكون من قلب حاضر مع افتقار صادق إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلح على الله في الدعاء، كان يقف بقلبه مع الله تعالى، ومن ذلك ما ذكرت في مقدمة السؤال عندما بدأ يناجي ربه ويدعوه ويطلب منه، فتقول له السيدة عائشة مستغربة: يعني وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو حالة عالية من العبودية لله تعالى، هو حالة راقية من حضور القلب بين يدي الله، لا يستغني عنها أي إنسان ولو أنه قد غفر له، ويعني ولا يملك هذه المغفرة للذنوب السابقة واللاحقة، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنه يحب أن يتحقق من هذه العبودية، وأن يقف بين يدي ربه، وأن يناجيه، وأن يطلب منه. وأنا أقول هنا إن هناك فرقا بين المناجاة والدعاء. إن المناجاة أعمق من الدعاء وأوسع من الدعاء. المناجاة أن تحدث الله بقلب حاضر، ولو أنك لم تطلب منه شيئا، يكفي أن تحدثه. حدثه عن آلامك، حدثه عن آمالك، حدثه عن طموحاتك، حدثه عن إخفاقاتك، قل له: يا رب حصل معي كذا، يا رب أريد كذا. هذا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا
0: عليهم السلام،
1: يوم أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع، حدث الله عما كان، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا أيوب حدث الله عن مرضه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنحدث الله عما يجول في خواطرنا. هذه المناجاة التي يفيض بها قلب الإنسان والتي يقف بها بين يدي الله تعالى مع حضور القلب، هذا هو المطلوب الحقيقي من الدعاء.
0: نعم، وأنت هنا ذكرت يا دكتور الإلحاح في الدعاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكرر الدعاء عليه الصلاة والسلام، كان لا يمل من الدعاء أبدا. ما الرابط بين الافتقار لله، العبودية لله من خلال هذا المظهر؟ كيف توصل العلماء إلى هذا الفهم وهذا الجمع بين عبودية وافتقار؟ زدنا من علمكم دكتور، ونحن بحاجة إلى هذا الفهم في هذه المواسم، بارك الله فيكم.
1: بارك الله بكم. الحقيقة كما تفضلتم، الدعاء له آداب، من آدابه الإلحاح والتكرار.
0: نعم،
1: فإن ذلك أبلغ في إظهار الافتقار. الافتقار إلى الله تعالى كيف نظهره؟

0: يظهره الإنسان من خلال إلحاحه في الدعاء. فهنا الإلحاح ليس ضعفا.
1: نعم.
0: أحيانا في دنيا الناس إذا ألح إنسان عليك في طلب ما فهذا يظهر يعني ضعفه أمامك. يظهر أنه متعلق جدا بالأمر لا يستطيع القيام به، فيكون هذا عيبا فيه. الإلحاح في الطلب من الناس عيب، لكن الإلحاح في الدعاء والابتهال والمناجاة إلى الله تعالى والوقوف بين يديه هذا ليس ضعفا طارئا كضعف الدنيا، لكنه محاولة لإظهار مزيد من الافتقار إلى الله تعالى، فهذا أبلغ في إظهار الافتقار. والله يحب أن يسمع صوت عبده ويحب أن يجيبه، لأن الدعاء في الأصل أنا أقول دائما الدعاء ليس من مسائل السلوك فحسب، إنه من مسائل العقيدة. يقول لبعض الناس كيف العقيدة الدعاء السلوك؟ أقول له فيه عقيدة، فيه إيمان، لأن الذي يدعو الله تعالى إنما يعلم أولا أن الله يسمعه، ويعلم أن الله يرى حاله، ويعلم أن الله قادر على إجابته، ويعلم أن الله تعالى يحبه. فكل هذا العلم جعله يلح في الدعاء، لأنه يعلم أن الله يحبه ويحب سماع صوته. إن الله يحب من عبده أن يلح في دعائه، يحب الملحين في الدعاء، فيزداد افتقاره فيزداد دعاؤه، ويعرف فقره فيزداد دعاؤه، ويدرك أنه لا يملك شيئا فلا يستحي من تكرار الدعاء، ولا يقول دعوتك يا رب لن تستجب لي، فهذا مما يمنع الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قال وما يستعجل؟ قال يقول دعوتك فلم تستجب لي. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ترك الناس وترك تنظيم المعركة وما فيه بعد أن أعد كل الأسباب الممكنة، ثم اختلى بربه وهو يقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، يا رب هذه قريش، يحدثه كما قلت عن يناجيه، أتت بخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، حتى سقط الرداء عن كتفه، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فوضع الرداء على كتفه والتزمه من ورائه، يقول يا رسول الله وقد أشفق علي بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. هنا يقف المرء حائرا، معاذ الله أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أشد ثقة بوعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله أكثر ثقة من كل صحبه بوعد الله تعالى. إذن لماذا يقف هذا الموقف؟ لأنه يعلم أن هذا موقف عبودية، وأن هذا الموقف لا بد منه بين يدي الله، وأن هذا الموقف هو موقف سعادة للقلب وراحة للنفس، وهو يريد أن يخوض هذه المعركة الفاصلة في تاريخ المسلمين. فيلح على ربه في الدعاء. فالإلحاح في الدعاء عزة ورفعة وشعور بالافتقار لله، وما أروع الشعور بالافتقار لله والوقوف بين يديه.
1: وهنا بمداخلة بسيطة يا دكتور، أتحدث عن حسن الظن بالله، أربط هذا الحسن بمقولة لبعض الصالحين ومن باب الاستئناس، أقداركم تؤخذ من أفواهكم، ونسمع كثيرا عن قانون الجذب الفكري، وهنالك آية في سورة الذاريات في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كثير من الناس يدعو يقول لا يستجاب لي، كلما ألححت بالدعاء كلما كانت النتيجة عكسية. يعني هذه في واقع الحياة والمجتمع نسمعها كثيرا يا دكتور، ونحن لسنا منسلخين عن هذا الواقع. بماذا ترد على مثل هذه المقولة؟
0: أولا أنا أقول كما تفضلتم، أنا عند كما يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي،
1: نعم،
0: فليظن بما شاء، فالذي يظن بالله أنه لا يستجيب له فإنه لن يستجيب له، والذي يظن بالله أن الله يستجيب له يستجيب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن ما الإجابة؟ الذي يقول لم يستجب الله لي، الاستجابة. الاستجابة تكون على ثلاثة أنواع، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يغفر له بقدر ما دعا. فالله تعالى هو الذي يحدد لك طبيعة الاستجابة بما يصلحك لا بما تريده. كم من إنسان يدعو بالخير لكنه يدعو بالشر دون أن يعلم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه

0: الخير، وكان الإنسان عجولا يستعجل يريد
1: نعم.
0: شيئا لكنه لا مصلحة له فيه فيؤخره الله تعالى له إلى الآخرة. سيدنا موسى قال له تعالى قد أجيبت دعوتكما ثم جاءت الإجابة بعد 40 سنة. فنحن ندعو الله لأننا في أسعد لحظات حياتنا ونحن مع الله، ندعو الله لأن الدعاء هو العبادة، لكن نحن لا نضمن الاستجابة في الوقت الذي نريده، وإنما يضمنها الله تعالى لنا في الوقت الذي يريده. فنحن نعلم والله، فنحن لا نعلم وربنا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك نحن عبوديتنا لله أن نقف بين يديه وأن ندعوه ونحن موقنون بالإجابة، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعاء إلا استجيب له ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يغفر له بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول دعوتك فلم تستجب لي. فهذا مما يحجب الدعاء ويقوله بعض الناس أحيانا، نحن ندعو فلا يستجيب الله لنا. لا، نقول له استجاب الله لك، ولكن الله تعالى يضمن لك الاستجابة فيما يصلحك لا فيما تريده وقد يكون فيه هلاكك.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور.
0: وبكم.
1: وإن ذهبنا إلى الحديث عن التوازن في مقام الدعاء يا دكتور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير دليل على هذا التوازن هو ما جمع به النبي عليه الصلاة والسلام بين خيري الدنيا والآخرة في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا نجد ملمح مهم علمنا إياه رسول الله، ألا نضيع في تفاصيل الطلب بل نطلب الخير كله من الله، وكان هذا من أدعيته عليه الصلاة والسلام. ماذا من أدعية أخرى كان يكررها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل.
0: بارك الله بكم. الحقيقة إن تفضلتم هي أدعية نافعة، هي أدعية جامعة مانعة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والإمام الغزالي رحمه الله يقول الأولى أن يدعو بالدعوات المأثورة فإنها جامعة، كما تفضلتم، من مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعلل ذلك قال لأن العبد قد لا يحسن الطلب فيسأل ما فيه هلاكه وهو لا يدري. كما يعني أستفنا قبل قليل بأن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة لأنها لا تنفع العبد في الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جوامع دعائه أنه كان كثير الاستغفار، إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، طلب العافية من الله. فكان يكرر اللهم إنك عفو تحب العفو، طلب الهداية من الله تعالى فيطلب منه الهداية. كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فيدعو الله تعالى بصلاح دينه ودنياه وصلاح آخرته، فهذا من جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى آخر يختار الإنسان الأدعية الجامعة التي يكون فيها خير الدين والدنيا والآخرة. وبذلك يعني الإنسان يحب التجارة، ومن أعظم التجارة أن يتاجر مع الله تعالى، فأن ينتقي كلماته ويقف بين يدي الله تعالى بما يوصله إلى أعظم الآمال وأعظم الدعوات التي يستجاب له فيها، فيكثر من هذه الأدعية الجامعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، وكأن النبي هنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن لا نبعثر الدعاء بل نجمعه في معين واحد ينجينا. الله يعلم ما نريد يا دكتور، وإن دخلنا في تفاصيل دعائنا لذلك نفصل، لا من باب أن يعلم ما نريد فهو الخالق ويعلم ما نريد، ولكن من باب التعظيم، الافتقار، من باب التقرب إليه، فالدعاء هو الغاية. ولذلك نعود للآية الكريمة في سورة الفرقان، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
0: نعم، الدعاء كما أسلفنا هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
1: نعم.
0: إن الذين يستكبرون عن يعني
1: عبادتي.
0: السياق عن دعائي،
1: نعم،
0: لكن قال عن عبادتي. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، يعني هو مطلق العبادة، لأن فيه كل معاني العبادة، من الافتقار إلى الله تعالى والوقوف بين يديه ومناجاته. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني يضع الدعاء مكان العبادة حينا والعبادة مكان الدعاء حينا.
1: نعم.
0: يعني لولا أنكم تتوجهون إلى الله بقلب حاضر، لولا أنكم تلتجئون إليه، لولا أنكم تريدون مغفرته ورحمته، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فكأن الذي لا يدعو الله تعالى كأنه يكذب يعني بوجوده أو بسمعه أو ببصره أو بمحبته أو بقدرته، وكلها يجمعها الدعاء.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. ونذهب إلى معنى من معاني قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأمته، يكثر الدعاء للأمة، كان دعاؤه أمميا شاملا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يعني هذه من بعض الآيات التي يكون فيها الدعاء جامعا للأمة كلها. وسع قلبه صلى الله عليه وسلم الأمة من تاريخ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دكتور بلال، كيف نفهم هذا البعد في دعائه؟ كيف نفهم شفاعته؟ كيف نفهم دعاؤه أمتي أمتي؟ تفضل.
0: الحقيقة أن الإنسان كلما يعني على مقامه اتسعت رؤيته، وكلما اتسعت رؤيته اتسعت عاطفته. هب أنني أقف في مكان منخفض فإنني أرى ما يستطيع نظري أن يبلغه، فإذا صعدت إلى رأس جبل فإني أرى المدينة كلها بحجم الكف أمامي، فإذا صعدت في طائرة وحلقت ونظرت من النافذة فقد أرى أكثر من مدينة على البحر مثلا في موطن واحد. فكلما على مقام الإنسان اتسعت رؤيته، ولما تتسع رؤيته تتسع عاطفته. والمؤمن مكانه عال عند الله تعالى، والأنبياء قمم البشر. فجاءوا الدنيا فأعطوا ولم يأخذوا، وعاشوا للناس ولم يعش الناس لهم، وبذلوا لله في كل وبذلوا لله كل ما يملكون. لذلك ارتقى مكانهم عند الله وارتفعت مكانتهم، فاتسعت رؤيتهم، ففاضت عاطفتهم حبا للناس جميعا. لذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، يوم القيامة ينادي أمتي، يريد أمته، يريد الخير لها. لذلك يقول تعالى له مخاطبا في كتابه الكريم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني فلعلك مهلك نفسك على آثارهم، تكاد تهلك نفسك من أجلهم. يقول له: خفف عن نفسك قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش للناس، عاش من أجل الناس، لم يعش من أجل نفسه. فعندها يكون قلبه لا ينحصر في نفسه، وتكون رحمته عامة، كما يقول في الحديث: ألا إنها رحمة العامة. يقولون: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: يرحم خاصة نفسه، ولكنها رحمة العامة أن ترحم جميع الناس. فعندها يتجاوز دعاؤه الذات ويخرج إلى الخلق. وفي هذا يقول الإمام الغزالي: كمال العبد أن يخرج من نفسه إلى الخلق. ويقول: من آداب الدعاء أن يعم بدعائه المؤمنين، فإنه أقرب إلى الإجابة. ويقول: الدعاء للغير دليل على سلامة الصدر. فالقلب هنا خرج من نفسه إلى أمته. فنقول: لا تجعل دعاءك كله لنفسك، اجعل نصيبا منه للمسلمين، للمستضعفين، للضالين. هذا المعنى عندما يشعر الإنسان أنه بين يدي الله تعالى يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. هذا المعنى الأممي العظيم، عندما يشعر المؤمن أنه ينتمي لأمة عظيمة فيستغفر لمن قضى منها ولمن ما زال حيا على الأرض. أقول: طيب اهتم بنفسك. لا، لا شك أن هناك دعاء أخص به نفسي، ولا شك أن هناك طلبات أناجي الله تعالى بها تخصني وأدعو الله فيها مظهرا ضعفي وافتقاري، عندي طالب في الجامعة، عندي بنت مريضة أسأل الله أن يشفيها، عندي فقر أسأل الله أن يرزقني، هذا كله

0: مطلوب، لكن أبدأ دعائي بالدعاء للمسلمين جميعا، بالدعاء للضالين بالهداية، لا أنسى أهل المستضعفين في فلسطين في مشارق الأرض ومغاربها، من دعائي أن يفرج الله همهم، أن يرفع عنهم الكربة، أن يطعم جائعهم، أن يكسو عريانهم، أن يرحم مصابهم، أن يؤوي غريبهم. فهذا المعنى الذي يعني يشعر به المؤمن عندما يناجي الله تعالى ويدعوه ويطلب منه لعموم الأمة ولعموم المسلمين، هذا فيه شعور الانتماء وفيه شعور الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأقول اقضي الدين عن المدينين، وارفع الكرب عن المكروبين، ونجي المستضعفين من المسلمين، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فهذا الشعور الأممي، الشعور العالمي، بأن الإنسان يدعو حتى لغير المسلم، يدعو له بالهداية، يدعو له بأن يهديه الله إلى الطريق المستقيم، يدعو له الله تعالى بأن يرشد قلبه إلى الحق. هذا أيضا من دعاء المسلم ومن شعوره بانتمائه لأمة الإسلام ثم بانتمائه إلى أمة الإنسان.
1: نعم، إذا كان هذا هو قلب النبي عليه الصلاة والسلام يا دكتور، وقد وسع الأمة، ما بالنا اليوم؟ ما بالنا دكتور يضيق قلبنا بأنفسنا وبغيرنا ونترك الدعاء؟ تفضل.
0: الحقيقة أنه الدعاء هو يعني ميزان دقيق لمعرفة الإنسان بربه. فأعتقد أن الإنسان عندما يضيق صدره بالدعاء، أو يضيق صدره بالدعاء لأمته أو للمسلمين من حوله، فهذا يعني للأسف دليل على يعني نقص في معرفة الله تعالى، وعلى ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان. لا بد من علاجه. أقول دائما إن العلاج لا يكون للأعراض وإنما يكون للأمراض. فالطبيب لا يعالج عرضا، فالعرض قد يكون ناتجا عن مرض خطير فيخلص إلى المرض فيعالجه. وعندما نترك الدعاء أو لا نترك الالتجاء إلى باب الله تعالى، فهناك مرض خلف هذا الأمر، وهذا المرض هو نقص في معرفة الله تعالى. فلا يقبل ولا يعقل أن يعرف الإنسان ربه ثم لا يتجه إليه. مستحيل أن يكون إنسان عطشان ثم أدله على نبع الماء ثم لا يذهب إليه ويرتوي. ونحن ما أشد عطشنا إلى رحمة الله، وما أشد عطشنا إلى مغفرته، وما أشد عطشنا إلى رزقه، ثم نعلم الطريق ثم لا نسلكه، إذن هناك مشكلة في أننا لم نعلم الطريق أصلا. فلا بد من إعادة بناء النفس في تعريفها بخالقها جل جلاله خلال آياته الكونية، من خلال النظر في هذا الكون العظيم الذي خلقه، ومن خلال قراءة القرآن الكريم الذي يعرفنا بربنا، ومن خلال الآيات التكوينية التي هي أفعاله الكونية والتكوينية والقرآنية، خلقه وكلامه وفعله. فلا بد من إعادة بناء أنفسنا على التعريف بربنا وزيادة الإيمان به، من خلال إقامة الصلوات، من خلال الصحبة الإيمانية، من خلال الاستماع إلى هذه الندوات النافعة، حتى نفهم الطريق إلى الله تعالى. فإذا فهمناه حقا وعرفنا خالقنا، فلا بد أن ندعوه وأن نطلب منه، لأننا نعلم أن نجاتنا وأن فوزنا وأن سعادتنا وأن سكينة قلوبنا لا تتحقق إلا بالتواصل مع الله، إلا بحسن الصلة به. ومن أعظم صور الصلة به أن ندعوه بقلب حاضر وبافتقار واضح.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. وإن تحدثنا عن الدعاء والتسليم لله بعده، الغزالي يقول كمال الدعاء أن ينتهي إلى رضا لا اعتراض فيه، في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من هديه عليه الصلاة والسلام أن يرضى بما يختار الله له. بمعنى آخر، الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس إصرارا على نتيجة، بل ثقة بأن اختيار الله أجمل وأتم. ما الرسالة يا دكتور التي نوصي أنفسنا بها في هذه الأيام وفي هذه الأشهر المعظمة عند الله؟
0: كما تفضلتم، التسليم بعد الدعاء هو يعني تمام معرفة بالله تعالى.
1: جميل. نعم.
0: بمعنى أن المؤمن لا يعترض على ما يأتي بعد الدعاء، وإلا عنده مشكلة في أصل المعرفة وفي أصل الدعاء. كمال الدعاء أن ينتهي إلى الرضا.

0: ما تفضلتم، سيدعو الإنسان وهو في قمة افتقاره وحاجته، ثم يرضى بما يأتي من الله تعالى. هو يطلب كل ما يريد ثم يرضى بما يفعله الإله العظيم الذي يعلم مصلحة الإنسان. لذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، تزييل الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني والله يعلم ما يصلحكم وأنتم لا تعلمون. فقد تكره شيئا فيه الخير وقد تحب شيئا فيه الشر. فكم يدعو الإنسان بشيء يظن أن مصلحته فيه ثم يتبين أنها لم تكن فيه. وهذا حاصل، كم دعونا الله بدعوات بأشياء ظننا أن كل الخير فيها ثم صرفها الله عنا، ثم تبين أن صرفها كان أولى من حصولها.
1: صحيح.
0: لذلك لا يربط المؤمن إيمانه بنتيجة الدعاء. كيف؟ أنا أقول للشباب دائما إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. طيب، الصلاة هي العبادة، الصيام هو العبادة أيضا. صحيح. طيب، أنا أصلي لله تعالى، فهل أربط صلاتي بحصول شيء بعدها؟ لا ينبغي. أنا أصلي لأن الصلاة عبادة لله تعالى، فأنا أعبد الله تعالى بالصلاة. هل يقول قائل يعني لا أريد أن أصلي لأنه لم يحصل لي الذي أريده من الصلاة؟ معاذ الله. والأمر نفسه، ما دام الدعاء هو العبادة فأنت أخذت النتيجة بمجرد أنك دعوت الله تعالى. ما دمت قد وقفت بين يديه وطلبت منه بافتقار وطلبت منه بقلب حاضر، فقد قبضت الثمن بمجرد أنك دعوت وتحققت من عبوديتك لله تعالى. الآن ما يأتي بعد ذلك إن جاء ما تريد ووفق ما تتمنى فبها ونعمة، وإلا فإن الله تعالى قد اختار لك الأفضل واختار لك الأنفع لك. لذلك جاء تزيين الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما يصلحك، والله يعلم ما ينفعك، والله يعلم ما يكون فيه الخير لك وأنت لا تعلمه. إذن سلم الأمر إلى الله تعالى في دعائك. لذلك قال ابن عطاء الله: إذا كشف لك المنع في العطاء أصبح المنع عين العطاء. يعني يصبح المنع في شيء تريده ويصرفه الله عنك عطاء، لأن فيه حكمة. فالمنع قد يكون عطاء والعطاء قد يكون منعا. فالمؤمن يترك الاختيار لربه فيدعوه ثم يرضى بما قسمه الله تعالى له. فهنا يقول الإمام الغزالي كلام لطيف، يقول: ينبغي أن يكون العبد بعد الدعاء بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. ويقول: فإن لم يعط ما سأل علم أن الخير في غيره، لو أن فيه خيرا لأعطاه الله له. فلذلك دائما يعني نقول نحن ندعو الله فنتعبده بدعائنا، أما النتائج فنترك اختيارها لله تعالى الذي هو أدرى بما يصلحنا منه.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. وفي ختام هذه الدقائق المباركة بذكر سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لابد من العودة إلى أصل الدعاء يا دكتور، وهو التوحيد، وهذا ما وجه إليه الغزالي رحمه الله. هذا حال دعاء عرفة، فدعاء النبي في عرفة عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نبتعد سوى أيام قليلة عن هذا اليوم العظيم، دعاؤه كان قمة الافتقار، قمة العبودية. لم يكثر عليه الصلاة والسلام من الطلبات، بل علمنا أن أعظم دعاء أن نمتلئ باليقين بالله تعالى. هنا ونحن نتكلم من أشهر حرم إلى ذروة الدعاء في عرفة، وهو الطريق التدريجي نحو عرفة. هل نفهم فضيلة الدكتور بلال أن عرفة لا تبنى في يوم، بل تبنى في خلوات القلب الممتلئ باليقين؟ زدنا من علمكم.
0: صحيح، بارك الله بكم. الحقيقة كما تفضلتم وكما قال الغزالي، التوحيد هو أصل كل دعاء.
1: نعم،
0: لأن التوحيد هو معرفة العبد بربه بأنه هو المعطي ونحن الفقراء إليه، وبأنه هو القوي ونحن الضعفاء. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قال العلماء التوحيد دعاء، ويستدلون بذلك على ما بقول يونس وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له. هو لم يدعو في الظاهر بشيء، وإنما قال: لا إله إلا أنت سبحانك، واعترف إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له. استجاب لماذا؟ استجاب لإقراره بألوهية ربنا جل جلاله ولإقراره بذنبه، فاستجاب له فكشف ما به، فاستجبنا له فكشفنا ما به من وكذلك. ثم قال تعالى: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي إن هذه الحال لا تنطبق على يونس وحده، وإنما كل مؤمن يناجي ربه ويسأله بتوحيده إياه ويطلب منه ويقر بذنبه، فإن الله يستجيب له دعاءه ويكشف عنه ضره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان قبل أن يطلب ينبغي أن يعرف ممن يطلب، فإذا عرف من يطلب منه فقد قطع 90% يعني تجاوزا من الطريق، الطريق إلى الله عز وجل. لو فرضنا أنه يعني للتقريب 100%، فإن 90% من الطريق هي التوحيد، وهي أن يحسن التوجه. فإذا أحسن التوجه بقيت الكلمات التي يطلب فيها ويجيب الله تعالى فيها دعاءه. لذلك لما قال ربنا جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا لا يغفر أن يشرك به؟ لأنه توجه إلى غير الجهة التي يطلب منها. والجهة من يعني للتقريب هو الجهة بالقطار إلى الشمال من أجل أن يصل إلى مبتغى، فركب القطار المتجه جنوبا، فهذا الخطأ خطأ كبير لأن الجهة مختلفة. أما لو ركب القطار المتجه إلى الشمال لكنه أخطأ في بعض التفصيلات فإنه سيصل. لذلك المؤمن يحسن التوجه إلى الله أولا، وهذا هو التوحيد. لذلك التوحيد أصل كل دعاء، فكلما كان العبد أعرف بالله كان دعاؤه أصدق لله. فهنا يلتقي دعاء عرف لا إله إلا الله مع الدعاء الذي هو الطلب، لأن التوحيد هو أصل الطلب، ولأن معرفة الله تعالى هي روح الدعاء. فدعاء بلا معرفة لله تعالى يعني كأنه قد فقد أهم ما فيه، فقد روحه، وهي أن يتجه الإنسان إلى ربه اتجاها حقيقيا وهو يعرف ما عنده وموقن بإجابته وموقن بسمعه وبصره ومحبته وقدرته وقوته. فالدعاء يجمع كل هذه الأمور، فلا يمكن أن يتوجه إنسان إلى الله ويقول: يا ربي ارزقني، يا ربي أعطني، وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة إلا الله، وإلا لم يتوجه إليه. فما معنى التوجه إلى الله تعالى والمرء لا يعرفه؟ فمن هنا كان الدعاء بالتوحيد أصلا في كل شيء، وكان التوحيد أصلا في كل دعاء، وكانت معرفة الله تعالى أساسا قبل التوجه إلى الله تعالى والطلب منه.
1: إذن من يعتاد الدعاء في ذي القعدة يصل إلى عرفة بقلب سليم وبتهيئة ربانية لقلوب تريد أن تصل. فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أجملت الخطاب وأبدعت في التفصيل، بارك الله فيكم وفي علمكم، نفع الله بكم، شكرا جزيلا.
0: بارك الله بكم وحفظكم.
2: وأجمل

0: مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والشكر موصول للزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

هيهات هيهات لما توعدون.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

شكرا لك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا إلهي، اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين، واجعل قلبي شاكرا ولساني ذاكرا، وزدني من فضلك بسر قولك لئن شكرتم لأزيدنكم. يا إلهي، كل ما أنا فيه من نعمة هو فضل منك وكرم لا أوفيه حقه إلا بالمعرفة، وخير الشكر معرفة المنعم، وشكر المنعم على نعمته باستخدامها في طاعته. اللهم إنك أنعمت علي بنعمة البصر، فاجعل بصري يشكرك بالنظر إلى آياتك وإبداعك والغض عن محارمك. اللهم إن قلبي نعمة من نعمك، فاجعل قلبي يشكرك بالاطمئنان إليك والخشوع إلى ذكرك وما نزل من الحق. اللهم إن لساني نعمة من نعمك، فاجعله يشكرك بالثناء عليك وتلاوة آياتك وذكر آلائك، وطهره من كلمة السوء والنطق بما يغضبك ويؤذي عبادك. اللهم إن يدي نعمة من نعمك، فاجعلها مبسوطة بالخير ممدودة بالعون فياضة بالجود، وطهرها من الأذى والبطش لتؤدي حقها من الشكر. اللهم إن مالي نعمة من نعمك، فاجعل حقه من شكرك إنفاقه فيما يرضيك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فارزقني نعمة الشكر وآتني ثواب الدنيا والآخرة، واجعلني من عبادك الشاكرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلي.
2: إن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، اختص الله تعالى هذه الأمة فجعل لها معجزة خالدة، حبلاً ممتداً ما بين السماء والأرض، فيه الهدى والنور، فيه التوجيه والإرشاد، فيه الرحمة بأسمى معانيها. جعل الله تعالى القرآن الكريم معجزة لهذه الأمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم الدين. هذا القرآن أيها الإخوة أنزله الله تعالى هدى للناس، هذا القرآن أنزله الله عز وجل فيه بيان وفيه نور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما أجمل الآيات وهي تتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتحدث عن القرآن الكريم، عن هذا الكتاب المعجز. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو القرآن الكريم أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا كمسلمين، والقرآن حجة لك أو عليك. أنت كمسلم مع كتاب الله عز وجل، القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بعلاقته بالقرآن، بحاله مع القرآن، فقد جعل الله عز وجل قراءة القرآن من أعظم العبادات. الذين يتلون كتاب ربهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا زيادة في التوضيح والتأكيد على أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. القرآن كتاب هداية لنا أيها الإخوة،

معجزة باقية إلى يوم الدين. يكون القرآن حجة لنا إذا قمنا فيه تلاوة وحفظا وفهما وتطبيقا عمليا لما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم، وهو كتاب هداية لا شك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إذا التزمنا بما فيه، وإذا قرأناه وإذا تلوناه. كان القرآن عندما تتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على الصحابة فلا ينتقلون إلى غيرها حتى يتعلموها ويحفظوها ويعملوا بها كذلك. فظهر القرآن سلوكنا، فظهر القرآن في سلوكهم، وظهر القرآن على سلوكهم واقعا عمليا يظهر فيهم، وكان قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. عندما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن في حياته، فكان القرآن خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، في سوقه مع أهله، مع أبنائه صلى الله عليه وسلم، مع جيرانه، مع كل ما من حوله. يظهر القرآن حاكما على تصرفاته صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. فيأتي القرآن حجة لنا يوم القيامة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: يا رب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي آيات فضائل، وفي حديث فضائل، وفي الأحاديث وردت فضائل عن سور وآيات من القرآن الكريم: دخان الكهف والملك، منجية من عذاب القبر، وكثير من الآيات التي والسور في كتاب الله عز وجل لها فضائل خاصة. في المقابل يكون القرآن حجة على المسلم يوم القيامة. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من الناس كما يقول العلماء من هجر تلاوة القرآن الكريم فربما لا ينظر فيه إلا في رمضان، هذا إذا نظر فيه. من الناس من يقرأ القرآن لكن هل يظهر القرآن سلوكا عمليا في حياته؟ من الناس من هجر القراءة، ومنهم من هجر تعلم أحكام القرآن الكريم في تلاوته، ومنهم من هجر العمل بالقرآن الكريم، يعني يقرأ ولا يعمل بما في كتاب الله عز وجل. وكلها أيها الإخوة خطيرة. أن يقرأ المسلم القرآن، أن يحاول تعلم القرآن. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعاهده وهو يتعتع فيه، هذا له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة على تلاوة في تلاوة القرآن، هذا له أجران. لكن أيها الإخوة، نقرأ القرآن الكريم، كذلك هناك هجر العمل بالقرآن الكريم. هناك قوم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء قرأوا القرآن، لكن هل لهم أجر على القراءة؟ القرآن لا يجاوز حناجرهم. للعلماء في هذه المسألة

رأيان. الأول قالوا لا يجاوز حناجرهم، أي ليس لهم أجر على تلاوة القرآن الكريم فوق حناجرهم، لا يرتفع أجرهم على القراءة. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بما يتلون، وربما لا يفهمون ما يتلون، أو فهموا القرآن ولووا أعناق الآيات ليستخدموها كما يشاءون. وهناك تأويل آخر وتفسير آخر للعلماء، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يرتقي إلى عقولهم فيفهمون ما يقرؤون فيعملون بما يفهمون، وهذه أيضا خطيرة. هؤلاء كذلك ليس لهم أجر على القراءة. أن تقرأ القرآن لا يجاوز هذه الحنجرة، هذا ذكرهم النبي عن أقوام تطرفوا وقتلوا الناس باسم القرآن الكريم، وضيقوا على الناس باسم القرآن الكريم. للأسف ظهر هؤلاء في زماننا وفي زمان الخوارج في السابق، هم موجودون في زماننا أيضا للأسف. ولذلك المسلم مع القرآن الكريم هو يريد أن يكون القرآن حجة له عند الله عز وجل يوم القيامة، ليظهر القرآن واقعا عمليا في سلوكه. يخاطبنا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي آيات في التوجيه الاجتماعي؟ أي آيات في رسم صورة في مجتمع المسلمين ترسخ فيه الأمن والأدب والقيم أكثر من خطاب القرآن الكريم؟ نهى المسلم أن يسخر من أخيه المسلم: لا يسخر قوم من قوم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فلان كذا وفلان كذا. أين القرآن في سلوكنا؟ وأين القرآن في حياتنا؟ وهنا أذكر بما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. هل غاب القرآن اليوم عما يجري من حديث لنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله تعالى في القرآن الكريم يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا نلاحظه علينا رسم، هذا ضابط في حياتنا جميعا. عندما نقرأ كتاب الله عز وجل هذا ضابط في حياتنا. أيها الإخوة، هذه تعليمات القرآن الكريم: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، اليوم في حياتنا نقرأ كتاب الله عز وجل، لكن أيضا في حياتنا يغيب القرآن. انظروا أيها الإخوة، نحن اليوم نتحدث عن كتاب الله عز وجل، ما يجري في مجتمعنا وفي المجتمعات الإسلامية في جرائم فردية تهز كيان الإنسانية في غياب تام لقيم القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم الذي جاء بالهدى وجاء بالنور وجاء بالرحمة. جاء القرآن الكريم أيها الإخوة ليقول للناس أن حياتكم يجب أن تستقيم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندما نرى ونقرأ عن بعض الجرائم التي تهز وجدان الإنسان في كثير من الأحيان وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي جلساتنا، نتساءل كيف يقدم إنسان على مثل هذه الجريمة؟ هل هناك مقدمات؟ هل هناك ما كان قبل ذلك وبعد ذلك؟ الصحيح قيم القرآن الكريم غابت. المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم يكون القرآن له خلقا، كما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم خلقا قبل ذلك. هذا بعد عن القرآن الكريم.
وعن قراءة القرآن الكريم وعن تلاوة القرآن الكريم التي تغرس في ذات الإنسان أسمى وأهم معاني الرحمة والإنسانية. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. كيف والله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن يخاطبنا في كل مناحي الحياة، في بر الوالدين، في العطف على الفقراء والمساكين، في قواعد في أحكام الزكاة، في الصلاة ونهيها عن الفحشاء والمنكر، في كثير من المواطن أينما قرأت في كتاب الله عز وجل وجدت من القيم والتعاليم والأحكام التي ينبغي أن نعلمها لأبنائنا في حياتنا اليومية دون أن نتركهم لغير كتاب الله عز وجل وأن نتركهم هنا وهناك. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا من أهل القرآن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للقرآن أهل هم أهل الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقرآن أهلين، إن لله أهلين، هم أهل القرآن وخاصته. قالوا إن لله أهلين، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته، هم خاصة القرآن وهم أهل القرآن، هؤلاء أهل لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، هذا كتاب الله ينطق بيننا يعلمنا، وعلينا أن نستغل أوقاتنا أوقات أبنائنا في تعلم وتعليم أحكام القرآن وتلاوة القرآن والعمل بما في كتاب الله عز وجل، وأن نفهمه فهما سليما. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا البلد الطيب المبارك لترسيخ تلاوة القرآن ولنسير في هذا البلد العربي الهاشمي الذي ينتسب لآل هاشم ولعترة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هناك مبادرة ملكية لختم القرآن الكريم في مساجدنا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، قراءة جماعية. وهذا وزارة الأوقاف عملت عليه عملا كبيرا لنجعل في مساجدنا ختمة شهرية على الأقل مرة جماعية تنسيق مع الأئمة في وزارة الأوقاف لنقرأ القرآن الكريم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهي قراءة جماعية. وهذه سنة طيبة مباركة تغرس في مجتمعنا قيم القرآن الكريم، ونحن نعمل في وزارة الأوقاف على ترسيخ هذا الأمر. وجزى الله تعالى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على هذه المبادرة الملكية التي ترسخ قيم القرآن في قلوبنا جميعا. ثم هناك وقفية المصطفى في المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف إلى أن يكون المسجد الأقصى المبارك عامرا بتلاوة القرآن وعامرا بذكر الله عز وجل. وهناك كرسي علمي لتعليم الدين والقيم والفكر الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك كذلك، لنحافظ على هيبة المسجد وتلاوة القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك.
نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون.

0: القول فيتبعون أحسنه. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم قريبا وكن معهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم اقسع عريانهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، وردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين، ورد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ هذا البلد بأمنه وجيشه وقواته المسلحة. اللهم احفظ جيشه وقواته المسلحة يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. واحفظه اللهم بحفظك يا رب العالمين، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم احفظه بحفظك، ووفقهم اللهم لكل خير إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان

0: الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا

وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. أيها الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث مستمرا ومتواصلا معكم عن خلق الوفاء بالعهد والوعد، وقد تبين لنا أن هذا الخلق هو خلق إيماني أولا، لا يتخلق به إلا من اكتمل عنده الإيمان، الإيمان بالله تعالى. ثم هو خلق إنساني، ثم هو خلق اجتماعي، هذا الركن الذي يمنح العبد أنبل الأخلاق وأزكاها وأرقاها، وفي مقدمتها خلق الوفاء. وقد ذكر الله تعالى أن هذه الصفة هي من صفاته سبحانه وتعالى، صفة خلق الوفاء، هذه صفة من صفات الله عز وجل. وقد بين سبحانه في آيات عديدة أنه سبحانه يفي بالوعد ولا يخلف العهد، فقال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله لا يخلف الميعاد، وقال: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقال أيضا: فلن يخلف الله عهده. وعليه فقد أمر ربنا تعالى عباده أن يتخلقوا بهذا الخلق وهذه الصفة النبيلة، وذلك لما تعود على الناس بها من خير وسعادة وطمأنينة وأمن وأمان ورفعة وبناء. فإذا عدم الوفاء أيها الأحبة بين الخلق، توقفت حركة الحياة. ولذلك أمر عباده المؤمنين بالوفاء بالعهد، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وجعل الوفاء بالعهد والعقد مسؤولية عظيمة ينبغي أن ينهض بها العبد وأن يقوم بها لما يترتب عليها من الآثار في حياته الدنيا وفي الأخرى. فقال الله عز وجل:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولنستمع له سبحانه وتعالى أيضا وهو يخاطبنا بالوفاء بهذه العقود، ثم يذكرنا سبحانه وتعالى بالبشارات من خلال مديح كتاب الله عز وجل والثناء على من أوفى بالعهد وعلى من أوفى بالميثاق. فاستمع أخي واستمعي أختي إلى قول الله عز وجل بعد قوله إنما يتذكر أولو الألباب، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ثم بعد ذلك يذكر لنا ما لهم عنده من الثواب، فيقول سبحانه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما الذين ينقضون عهد الله، أما الذين لا يفون بالعهد والوعد، فاستمع لذلك الجزاء الذي ينتظرهم، واعلم أن الله لا يخلف الميعاد. فقال بعدها مباشرة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولو تأملنا أحبتي هذه الآية الكريمة حين بدأ بالثناء على أولئك الذين يوفون بالعهد والوعد والميثاق ولا ينقضونه، وبشرهم بجنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وهم يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يأتي ليبين لنا جزاء أولئك الذين نقضوا عهدهم مع الله. وهنا ما قال ينقضون عهدهم مع الناس، بل نقضوا عهدهم مع الله. وقد ذكرنا في لقاء سابق أن المؤمن إذا أبرم عقدا وعهدا ووعدا مع إنسان فإنه يبرم هذا العهد وهذا الوعد مع الله ابتداء، لأن الذي بايع والذي أعطى العهد إنما أعطاه بعهد الله عز وجل. ولذلك يقول من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فالذي ينقض العهد هو يقطع الميثاق مع الله، هو يفسد في الأرض، ولذلك استحق اللعنة وسوء الدار. هذا بعض جزاء من نقض العهد والوعد مع الناس. وفي موضع آخر أيها الأحبة من كتاب الله العزيز يكشف لنا عن سبب نيل بعض العباد رتبة الحسنى، والحسنى هنا هي أعالي الجنان، ويذكر لنا السبيل الذي يوصل إلى تلك الرتبة العالية. فقال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، ولكن لأي شيء استجابوا وما هي الصفات التي أهلتهم لتلك الدرجة؟ نعم، فقال الله تعالى بعدها الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولا زال الوصف بأنه عهد الله
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولا يزال القرآن يؤكد على أن العهد مع الناس هو عهد مع الله. أما أهل الوفاء فإن أحوالهم في الجنة جاءت لتناسب عظمة خلق الوفاء، فعلى قدر الخلق يكون الثواب والجزاء. فاسمع يا من أوفيت بعهدك ووعدك لمن عاهدت من الناس. يقول الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إيش بيعملوا هذا؟ قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، كل ذلك النعيم في الجنة من شراب وأنهار، لأنهم أهل الوفاء، ولأنهم علموا أن عدم الوفاء بالعهد شره عظيما ووخيما عند الله عز وجل، لهذا استحقوا كل ذلك التكريم. أما لو ذهبنا إلى السنة الشريفة أيها الأحبة، الأحاديث التي جاءت تؤكد على خلق الوفاء فهي كثيرة وكثيرة، وجاءت لتؤكد على كل المعاني التي جاءت في كتاب الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عنه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة. يعني افعلوا ستا أضمن لكم الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخون. وفي حديث آخر: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم. وفي حديث آخر فيه تفصيل أكثر وفيه تخويف من مسألة الوفاء بالعهد والوعد. هذا الحديث أيها الأحبة جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قول حذيفة رأيت، أي رأى ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، وأما الآخر فهو ينتظر أن يراه، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول حق وصدق ووحي لن يتخلف. فبقول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة نزلت ليس في القلب بل في جذر القلب، دلالة على تمكنها، ولأنها تأتي مع الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل هو أرسخ ما يكون من قضايا إيمانية في قلب العبد. ولذلك الأمانة مع الإيمان بالله عز وجل، وسميت الأمانة من الإيمان، فتكون في جذر قلوب الرجال، ثم تتمكن هذه الأمانة بما يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم قال:

وينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. بعد ما تمكنت هذه الأمانة من جذر القلوب، من جذر قلوب الناس، أما رفعها فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، الوقت الأثر اليسير، يعني يذهب جزء ثم يبقى لها أثر، هي لا ترتفع يعني جملة واحدة، إنما يبقى أثر. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. المجل قال هو يعني جمر إذا دحرجته على الجلد نفط، بصير هيك يعني انتفاخة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون. يصير الناس بيعوا يشتروا، يعني يتعاهدوا فيما بينهم على صفقات تجارية وما إلى ذلك. قال: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يأتي يوم ما أحد يؤدي الأمانة. وهذا ما ذكره حذيفة بن اليمان من أنه لم يراه بعد، ولكنه ينتظره. وقد كان ما كان ينتظر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فترتفع الأمانة الآن، والناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. والله اليوم ما أحد يؤدي الأمانة إلا من رحم الله من الناس. حتى يقال، اسمع، حتى يقال للرجل، أو حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. تخيل لما توصف عشيرة، قبيلة، جماعة، أن فيهم رجلا أمينا، تصبح الأمانة استثناء، وتصبح عدم الأمانة هي الأصل بين الناس. ونسأل الله العفو والعافية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يعني الناس بيمدح فيه. قال: وما في قلبه مثقال حبة، نعم، من أمانة. ما في عنده لا أمانة ولا إيمان. هذا حديث حقيقة يعني يضعنا أمام مسؤولية ضياع الأمانة وعدم الوفاء بالأمانة. وهناك أيضا حديث آخر من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله. تخيل أنه يأتي شهيد يوم القيامة، مات في سبيل الله، وليس هناك في الوجود أغلى ولا أثمن من أن يبذل المرء حياته من أجل دين الله عز وجل ومن أجل الله. تخيل كم هو قد يعني ضحى وقدم من أجل دين الله عز وجل، ولكنه حين كان عليه شيء من الأمانة لم يوفيها. فعند ذلك أيها الأحبة سيكون الحوار والحديث معه بصورة مختلفة. هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا تكرماً.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم والتي نتحدث من خلالها عن خلق الوفاء بالعهد والوعد. هذا الخلق أيها الأحبة الذي عده الإسلام من أعظم الأخلاق، وذلك بالنظر لما يترتب عليها في حياتنا الدنيا وفي الأخرى. ولازلنا أحبتي مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين لنا ويظهر لنا قيمة هذا الخلق وسمو هذا الخلق وخطر هذا الخلق على إيمان العبد وعلى آخرته يوم القيامة. فكنا قبل الفاصل في حديث عن رجل يأتي يوم القيامة وهو شهيد، ونحن نعلم أن الشهادة هي ذروة سنام الإسلام، وأن من يجهد بنفسه وبماله ليس بعد ذلك جود، إلا أنه

حين كان لا يفي بالأمانة، وحين كان لا يفي بالعهد والميثاق، فلنستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون الجزاء عند الله؟ فقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

يقال أد أمانتك، الجنة مو ببلاش. الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل الله يغفرها، لكن فيما بينك وبين الخلق فالحساب يكون على المشاحة. أما حسابك مع الله على المسامحة، اخطيت خطأ بينك وبين الله عز وجل وتبت، الله يغفر لك بالتوبة. أما أخذت أموال الناس لم أفي بالوعود التي على عاتقي وفي عنقي للناس، هذه لا يسامح الله عز وجل بها، بل سيدفع العبد ثمنها، والثمن والله الجنة، ثمن غالي جدا. فيقال له أدي أمانتك، فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا يا رب. احنا ما في الدنيا، ذهب خلص، الذهب، الدنانير، طلع الغرام، نزل الغرام، الأرض نبيعها، ما في الآن، لا تبيع ولا تشتري، خلاص. قال فتمثل له الأمانة، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم. الأمانة اللي كانت في الدنيا، المبلغ اللي أخذه، البضاعة اللي هو اشتراها ولم يؤدي حقها لصاحبها، قال فتظهر له في قعر جهنم. فيقال له انزل واحمل الأمانة وأدها إلى صاحبها الآن. قال فيهوي إلى النار. قال فيحملها على عاتقه، فإذا ما خرج بها ووصل أعلى النار، قال فتنزل على عاتقه فيهوي مرة أخرى على أثرها أبد الآبدين. ولذلك يقول البراء فحفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظت قول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بدك تؤدي الأمانة إلى أهلها وأن تكون وفيا بما عهدت عليه الناس. حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إخواني في حديث آخر يذكرنا بأن من علامات الساعة، بأن من آخر العهد في الدنيا، من صفاتهم أنهم لا يفون بعهودهم ولا بوعودهم. وحقيقة هذه إشارة خطيرة ينبغي أن نتنبه إليها في زماننا وفي كل زمان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه بيقول قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إيش يعني خيركم قرني؟ قال خير الناس في كل الأزمنة على الإطلاق من عهد سيدنا آدم إلى يوم القيامة، خير جيل هو الجيل الذي جاء في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كل نبي كان معه خير جيل، يعني سيدنا موسى عليه السلام كان معه خير جيل بني إسرائيل، سيدنا عيسى عليه السلام كان معه خير جيل في ذلك الزمان، وهكذا الأنبياء. فحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قرنه، زمانه هو خير قرون الناس، وكان فيه خيار الناس. صحيح في مشركين، في كفار قاوموا، لكن من آمن منهم مع الأنبياء كانوا هم من خيار الناس. فخيركم قرني، زمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرن هو 100 عام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أول 300 عام من مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزمان على الإطلاق، أي خير الناس الذين ولدوا في تلك الأزمنة. فقال ثم يجيء قوم، بيبدأ عاد الآن مسألة الوفاء بالوعود والعهود والأمانات. قال ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ما عندهم وفاء بالعهد ولا بالنذر ولا بشيء، ويخونون ولا يؤتمنون، ما بتقدر تأمنوا على شيء لأنه يخون الأمانة لا يفي بالوعد

ويشهدون ولا يستشهدون، ويشهدون ولا يستشهدون، ببيع ضميره ودينه وأخلاقه وقيمه من أجل حفنة من مال، من أجل متاع الدنيا. الدين بصير يعني استثناء، والأصل هو يعني عدم الإيمان، ونسأل الله العفو والعافية. ثم يختم الحديث بقوله: ويظهر فيهم السمن. بصير هالناس ما شاء الله تبارك الله يعني أوزان ثقيلة، وبصير الكل بده يقص معده، واللي بده يعمل تكميم، وبصيروا عبارة عن داخلين على هالدنيا دور التسمين. وهذا حقيقة يعني مؤشرات خطيرة ينبغي أن نتنبه إليها. ولذلك الزمن الذي لا يثق الناس ببعضهم، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، هذا زمان حقيقة زمان ضياع الأمانة. هذا الزمان الذي لا وفاء به لا لعهد ولا لوعد، وهذا والله من أخطر الأزمنة ومن أشرها على الإطلاق. وفي حديث أيضا آخر جاء في الصحيحين أيضا من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيقول: آية المنافق ثلاث. المنافق له ثلاث علامات، ثلاث إشارات، لأن النفاق إخواني هو مسألة قلبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، لكن لكل خلق إشارة، لكل خلق علامة. كيف نستدل على نفاق الناس من علامات ظاهرة عليهم؟ نستدل من خلالها على ما في القلوب. فأول آية، أول علامة، أول إشارة على النفاق، قال: إذا حدث كذب. حقيقة اليوم أمانة الحديث يعني باتت إلا عند من رحم الله عز وجل. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. بيعطيك الوعد لكن عليك على اللي يفي بهذا الوعد، وخاصة إخواني اليوم في عالم البيع والشراء والعمل، يعني هذا الوعد اليوم بات يعني لا تأمن ولا تثق بوعد. وأكيد كلنا يعني جربنا في بعض ظروف العمل وبعض ظروف يعني الصفقات البيع والشراء وعقود العمل، رأينا كيف هو الوفاء بهذا العهد وهذا الوعد وهذا الموعد. قلما تجد من يلتزم بموعد وميعاد، قلما، إلا أن يخلف الوعد. ولذلك المؤمن حريص على أن لا يكون فيه علامة من علامات أهل النفاق. قال: وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، إذا بتأمنوا على شيء يخونك. هذه الثلاث إشارات إخواني، ثلاث علامات، ثلاث دلالات وآيات كما سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اجتمعت ورأيتها في شخص فاعلم أنه أصاب صفة النفاق. لأنه إيش صفة النفاق؟ صفة النفاق أنهم كانوا يعدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعدونه بالإسلام وبالإيمان، يقولوا له: إحنا مسلمين وإحنا معك. والحقيقة أنهم لا يفون بهذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هم في الدرك الأسفل من النار. تخيل، يعني الكفار لسه اللي كانوا جاهروا في الكفر كأبي جهل وفرعون، هؤلاء إخواني يعني أعلى درجة منهم في جهنم. أما المنافق فهو في الدرك الأسفل، في الطبقة السابعة من النار. هذه

0: الطبقة التي يعني فيها عصارة أهل النار، فيها ظلمة جهنم وشدة حرها وسعيرها ولهيبها. لذلك المنافق يجمع بين الخبث والجبن، ولذلك استحق أن يكون في هذا الموطن من النار والعياذ بالله. فحقيقة ارتبطت مسألة النفاق، وهي أشد درجات الكفر عند الله عز وجل، ارتبطت بمسألة الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. ومن هنا جاءت خطورة وأهمية خلق الوفاء بالوعد والعهد عند الله عز وجل. وهناك حديث إخواني أكثر وضوحا وأكثر إشارة إلى خطورة عدم الوفاء بالعهد. ولا يغرنك من صلاة وصيام وإيمان أبدا. ولهذا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه أن هذه العلامات وهذه الإشارات التي تكون من العبد من خيانة ومن عدم أمانة ومن كذب، إن كانت فيه وإن كان ممن يصوم ويصلي فهو منافق عند الله عز وجل. وهذا حديث حقيقة ينبغي أن نتوقف عنده وأن نتأمله وأن نعيد صياغة مسألة الوفاء بالعهود والعقود. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. إذا الثلاث علامات هذه مجتمعة موجودة فليعلم صاحبها أنه منافق كامل النفاق. بيقول سيدنا حذيفة سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: وإن صام وصلى، وإن صام وصلى، يعني لو إنك أنت بتصوم وبتصلي والثلاثة التي سيذكرها لك الحديث إذا كانت في شخص فاعلم أنه منافق كامل النفاق. قال: إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب. إذن إخواني لا يغرنك الصلاة والصيام، وهذه الصفات موجودة فيك. فينبغي علينا أحبتي أن نولي مسألة الوفاء بالعهد يعني إيلاء خاما وصحيحا، حتى نكون إن شاء الله تعالى من أهل الإيمان والمقبولين عند الله عز وجل. أحبتي سنكمل الحديث إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم فيما تبقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلق الوفاء. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج، إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ

والطير محشورة كل له أواب.